MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام ام اف ام

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى التيك توك راديو MFM ديما معك.

اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: ضمن راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

FM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

Come on.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معك.

0: مثل
1: عيش سباحك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا

علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى

أفتمارونه على ما يرى ولقد

عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى

تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم

أجزاء أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى

نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمعتدي

كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون

فيك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه

قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم

كسبتم ولن تسألون عما كانوا يعملون.

ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

أعمالنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون.

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا

قبلة وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا فاستبقوا الخيرات

0: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله مولانا العظيم.
1: أمثال عيش سباحك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. كما

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تعلموا

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما

الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا إلا الذين تابوا وأصلحوا

خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو

النهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل

0: ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون.
1: توا الخمسة متاع الصباح أحلى مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والصابين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

رقصوا في القتلى. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.

هنا إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب

مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني.

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله،

رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون

إنهم جند مغرقون. كم ترك

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون

كذلك وزوجناهم بحور عين.

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم

0: مثال
1: عيش سباحك.
2: الكسر لا يجبره إلا لطفك وحنانك، وفقري لا يغنيه إلا عطفك.

عظيمه.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ماتزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزري.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفاش.
3: هو الحربوس يا وين الجيب.
4: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوان اللي تعودتوا عليها في الريستورون تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تويدكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
5: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخور لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: Retour du programme sur votre radio.

صباح الخير، صباح سعيد يملأه الأمل والتفاؤل والتوفيق مع النسمات الأولى للصباح. اللهم نسألك صباحا مبشرا، أجبر خواطرنا اللهم في هذا الصباح، وكن معنا في كل خطوة، وافتح لنا أبواب الخير، واصرف عنا ما يؤذينا ظاهرا وباطنا. صباح جديد، نفس جديد، حياة جديدة نبدأ بها معا. بداية اليوم تكون مع نوذ بدل المود، جمرة رفيقكم من أمام الميكرو معسسي في الكوتي تكنيك وفي الإخراج صباح الأنوار ياسي معز. صباح الورد لسادة المستمعين، اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026، الموافق ل 24 محرم 1448 هجري. صبحية جديدة ونوذ بدل المود وطاقة إيجابية جديدة، فقرات جدد ولمة جديدة. إن شاء الله يا ربي نكونوا مع بعضنا من 8 حتى لل 11، ونكونوا دائما مرافقينكم كذلك بالأغاني المميزة من ديات معسسي. صباح الأنوار لسادة المستمعين اللي تبع فينا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك ام اف ام بلس، ولا اللي قاعد يسمع فينا على ذبذبتنا 105.5. اكيد مرحبا بكم الناس الكل، وتنورونا وسعداء جدا بلمتكم الحلوة معنا. باش نبدأ ونستهلوا فقراتنا لليوم ب اليوم نجم نقول اللي هو برنامج مميز يخص المركب الشبابي بالمهدية. يكون معنا طارق البكوش على الهاتف، ونحكيه أكثر على تنظيم دورة جديدة من دار الفرص في المركب الشبابي بالمهدية. إن شاء الله باش تكون يوم 11 جويلية 2026، وأكثر تفاصيل تاخذها بعد شوية. كذلك الأخصائية التغذية باش تكون معنا مفيدة مديمخ، ونحكيه أكثر تفاصيل كذلك على صحتنا وتغذيتنا المهمة في الصيف. نعرفوا اللي برشا راهم ما يتلهيوش برواحهم، فما اللي غصب خدمة، فما اللي يقول لك سخانة ما نجمش ناكل، ما نجمش نتلهى بروحي. اليوم شوية نصايح، حتى كان احنا منش لهين بصحتنا كومي الفورة وصيف، ورانا مستحقين البرشة حاجات في بدناتنا. اليوم برشة تفاصيل منهم سي معزوين، عارف انتي ليه، انتي ليه بصحتك صحة وفرحة اليوم كسكسي بالعصبين معزيسي، هين بدلوها فقرة دبارة وبرا صحة وبشفاء سي معز. أكيد تفاصيل بعد شوية مع أخصائية التغذية. كذلك باش تكون منورتنا مدام أسمى حمزة اليوم، وباش نرجع على تفاصيل الحملة التطوعية الكبرى، خاصة نراو اللي الحقيقة فما ناس تعبة وفما مجهود كبير وفما تثمين للحملة هذية، لكن أون كونتر بارتي ما فماش تجاوب كبير أو فما عرقلة. اليوم نحبو نحكيو أكثر تفاصيل مع دام أسمى، ونحبو بالحق ندخلوا لدياركم من خلال الحملة هذية، ونحبوكم قراب أكثر للحملات هذية التطوعية. وكي نقول حملة تطوعية راهي حملة عظيمة وكبيرة، واليوم المجهود اللي قاعد يتثمن في المعلم الأثري الذخر اللي عنا الجامع الكبير، الحقيقة نحبه زادة نعطيوها مكانته اللي يلزمها تكون، خاطر مكانة كبيرة. نعرف اللي الحملة هذية متواصلة، بدأت يوم السبت الفارت ومتواصلة إلى يوم الخميس، وأكثر تفاصيل أكيد بعد شوية مع دام أسمى حمزة. كذلك باش نرجع على الحادثة اللي صارت في مستشفى فاطمة بورقيبة في المونستير، والاعتداء على الدكتور حلمي طبقة، باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، ونرجع على تفاصيل الحادثة. نعرف اللي هو كانت ظروفه الصحية خايبة، اليوم باش يكون معانا، وقبل انه باش يعطي اكثر تفاصيل على حالته لإذاعة ام اف ام. كذلك باش يكون حاضر بحضنا الدكتور حمدة كوكا، دكتور في علم الاجتماع، وباش نحكيه اليوم على وقفة احتجاجية ان شاء الله باش تكون يوم الخميس، والتحركات الشعبية ضد التوطين والاستيطان. فقراتنا هذه اليوم، وان شاء الله تكونوا معنا وتتبعونا. ونحب نبدأ بالتفاعل ونقرأ التفاعلات اللي معانا كل صبحية. أكيد نبدأ سعيدة جدا كي نقرأهم، وأكون سعيدة أكثر كي تبدأوا ملمومين معانا كل صبحية. مصطفى عامر، صباح الورد والفل والياسمين. اش قلت لي معز؟ اي مصطفى، يبدل اسمه مصطفى عامر زيتون ولا مصطفى ولا صباح الأنوار. شكرا لك، يقول صباح أصبح
حابب أصبح على كل تونس الخضراء وصباح المانجا. صباح المانجا يا سيدي، المانجا موجودة في مصر برشا برشا، هنا مش موجودة برشا. سامية سميرة غنية تقول يا صباح المسك والعنبر وأحلى صباح، صباحكم نور وسرور. شكرا سميرة، ميرسي بوكو. محمد قرة، صباح الورد والحب. شكرا ليك سي محمد على الاسكندراني، صباح الفل والياسمين منورين. شكرا ليكم، شكرا. ومونة ايبوز عليا تقول منى عبد الواحد، صباح النور يا جمرة، صباح الانوار وصباح الاطلاله المميزه، صباح الطاقه الايجابيه والكلام المميز، والصباح ان شاء الله يا ربي يكون مزيان عليكم وموفق يا رب العالمين. نعرفوا اللي ليامات ذوما مهمين برشا بالنسبه ليكم، فما اللي بدا يخرج في كونجي، وفما اللي تخلى على فصل الصيف هكا بكل طاقه مميزه. عيشوا وتفرهدوا، أكيد الأيامات هذوما تبدأ مميزة، والصيف ضيف يا معز هكا، ولا لازمنا نستمتع بكل لحظة وبكل دقيقة وبكل ساعة. ربي يعين الرجال اللي يخدموا، ربي يعين النساء اللي تخدم، وربي يعين أكيد العائلات الكل، وزادة ربي يسهل لكم هكا في تحويسة مزيانة، ويسهل لكم في تفرهيدة مزيانة. أبواب المهدية محلولة، وأبواب شطوتنا محلولة، وأكيد المهدية ترحب بالناس الكل. محمد قرة، صباح الطاقة الإيجابية وتحياتي من الشاب. شكرا ليك، وتحية كبيرة لمستمعينا ومستمعانا المزيينين في شاب المزيينة كذلك. منيرة عيد، صباح النور والسرور والورد المنثور لأحنا ناس المهدية البية، ونهاركم زين برضاية الوالدين. شكرا ليك مدام منيرة، وأكيد مهدية الجميلة، مهدية الحلوة، ترحب بضيوفها الكل، وترحب كذلك من خلال إذاعة MFM بكل مستمعاها ومستمعاتها من تونس العزيزة ومن خارج تونس العزيزة. نادرة علي، صباح الخير. صباح الخيرات يا نادية، نادرة ونورتنا، نورتنا برشا، ومشكورة أول مرة تكتب لنا نادرة جبانسا. مرحبا بيك ضمن فريق MFM، ومرحبا بيك ضمن فريق ماتينال نوذ بدل المود سبيسيال ما. تحية هوكا من خلال الفريق اللي كنت يا نادرة، ومرحبا بكل التفاعلات وبكل المستمعين والمستمعات. أكيد صباح النور لأحلى مذيعة منيرة، شكرا ليك، وأحلى مستمعة، وأحلى مهدية، وأحلى ناس، وأحلى مستمعين، وأحلى بالحق لما مزيانة من خلال نوض وبدل المود. مواصلين معاكم باش ندلولكم اليوم بالأغاني المميزة، ومعز حضرنا باقة حلوة برشا. شو نسمعوها؟ وردة وردة، مش غنية غنية، الباقة نسمعوها وردة وردة.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من البلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي powered by TT.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: MFM. Ici c'est

0: FM. ارجعناكم من جديد مواصلين معاكم ونشوفوا احوال الطقس لليوم. طقس عامة صاف الى قليل سحب، تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بخليج تونس وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح الدرجة القصوى بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: الصبح كانت 3:17، الظهر نص نهار 31، العصر 4:16، المغرب 7:44، أما العشاء سيكون 9:31. شروق الشمس 5:07، أما الغروب سيكون 7:42. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.
1: La suite après la pause. C'est la pub.

0: في السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغ تيتي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجة.

0: على MFM.
1: واصلنا معاكم مع أعزائي المستمعين أبراجنا وطاقتنا وحظوظنا توتفيت. الحمل بالنسبة ليك الحظ يدخل من الباب الكبير وبرشة أفكار واستثمارات يا حمل وبرشة حظوظ مميزة. ونجم نقول لك للفترة هذه استغلها قد ما تنجم، خاطر كلها طاقة إيجابية وكلها أخبار وحاجات مزيانة ليك يا حمل. الثور تبدأ مرحلة من التغيير وهذه تساعدك، هذه اللي نبدأ هكا نميزوا شوية الحاجات اللي تساعدنا واللي تقدم بينا نستحفظوا بها، والحاجات اللي ما عندها ما تزيدنا وما عندها ما تقدم بينا الثور يستغنى عليها. برافو، هذا هو التصرف الصحيح. الجوزة بعض الأحداث الحقيقة متشابكة وتحس الدنيا تجري بيك تجري وماك فيهم حدا شيء يا جوزة. إبان قول لك بيان شور الحاجات المزيانة تجري تجري تجري والحاجات الباهية ديما تتعدى كي الحلم راهو، أما بعد فما تغييرات مميزة وتغييرات إيجابية تصير لك يا جوزة في الخدمة امتاعك خاصة وفي حياتك الشخصية، فما برشة راحة فما برشة تميز مزيان بالنسبة ليك. نجم نقول اللي الأحداث هذه ما تخافش منها كلها إيجابية.

سرطان نجم نقول لك زاد ابعد على العاطفه اللي مت اذوما على خاطر انت كي تستعمل ياسر قلبك وتبدا سخيف في التعامل في المهني راهو ما يجيش المهني الصحيح راهو ما يمشيش بالعاطفه نتاعو يمشي بالعقل شنو اللي يلزم شنو ما يلزمش هكا تولي القرارات غلطه وتولي اختيارات خاطئه رد بالك من الفخ هذايا يا سرطان الاسد مسؤوليه وخايف منها دخلت في المسؤوليه سي بون يا اسد شبيك خايف اكيد ما فميش حاجه احنا ناخذوها تكون سهله لازم تدخل وتخدم كيما انت تنجم ومن بعد بعد عليك الخوف وتوا تشوف الريزلتا توا تشوف الحاجات المميزه بعد كل تعب لازم المجهود يثمن جاذبية اليوم في العمل مميزة بالنسبة للعذراء وفما قوة حلوة برشا اليوم بالنسبة ليك قوة داخلية تخليك الحقيقة تخدم وتقدم وتبدع نجم أقول لك ثنيتك مميزة يا عذراء وحظ سعيد الميزان خليك هكا مع حدسك علاش خاطر هو اللي قاعد يوجه فيك الاحساس ساعات ما يخيبش وبالنسبه للميزان احساسه هو اللي باش يخدم الخدمه المميزه وهو اللي باش يخليه اكثر توازن وباش يكون مميز خاصه ثقته العاليه في روحه وهذا المطلوب بالنسبه ليك يا ميزان أكيد العقرب نجم أقول لك فترة جميلة فترة حلوة عيشها ورد بالك تخاف من أي تحول من التحولات الجاية يا عقرب إيش نقول لك تحولات نجم تكون صادمة ليك في اللول لكن فيها برشا خير ريت باش تكتشف الأشخاص اللي نافقوا فيك واللي ما يحبوكش وتكتشف زادة أشخاص جدد شي يدخلوا لحياتك ويكون صدقني نجم يقولوا بلسم لك الجروح اللي انت اكتشفتها إباريت كفو لي ما باش تجيك اليوم يا عقرب وباش تجيك حاجات مميزة من الأشخاص جدد ورد بابك تسكر بابك في كل حد يدخل حياتك من جديد القوس نجم أقول للقوس ليامات ذوما حاجة واحدة نجم نبدأ بها سيطر على الانفعالات اللي مغير سبب رد بالك الانفعالات يا قوس نجم تفسد لك نهارك وتجم تفسد لك خدمتك رد بالك أنا قلت لك نجم أقول لك زادة اللي أن كونتخ بارتي جايتك فرص باش تغير بها المود متاعك يا خرجة على غفلة يا سفرة على غفلة الخرجة هذية تخليك تتغير إيجابا وتخليك راهو تتعرف على حاجات جديدة وباش تستغلها أحسن استغلال على خاطر فيها إفادة كبيرة ليك يا قوس تقوليش لا الجدي أكيد استعد يا جدي نجم أقول زاد الحظ مبتسم للجدي الجدي الصبور الجدي المكافأ شمش أقول على كل جدي وشنو باش نشعر أكيد يستحق برشا الحقيقة طاقة إيجابية خاطر الجدي المدة هذه الكل والمدة الفايتة واللي قبل الفايتة هو مسيك نتاعب يخدم وصابر ويكل في العصافق من هكا نجم نقول لك خارجة ماهيش متوقعة وخارجة باش ريتها حفلة على غفلة شجي للجدي تمليلك كل قليب بهجة وتمليلك الدنيا هكا إيجابية وتنحي بها خمجة على قلبك والنجم زيدا نزيدك مفاجأة أخرى خاطر أنت تستاهل فلوس يا جدي باش تجيك ماكش متوقعها هكا باش تهبط عليك دبر راسك ما نعرفش إني شنو عندك عندك ديون عندك مكافأة حويجة هكا قصيم باش يجيك يخلص المبروك علاش لا يا قوس ويخلص ويخلص ديون متخلدة جدي الحقيقة عنده شوية ديون دونك الحاجة المزيانة اللي انت ترتاح منها يا دالو محليك يا دالو طاقة مميزة طاقة إبداعية طاقة ياسر حلوة نجم نقول لك الليامات هذوما رد بالك تتجاهلهم خاطر مميزين بالنسبة ليك برشا نصيحة فقط خلي خدمتك ضمن الفريق يعني ديما استشير الفريق وديما استشير أهل الخبرة زادا يا دالو باش الأمور تمشي ديما في الصالح وتمشي كيما انت تحب بعض الأفكار زيد توضح تنجح بدعم من الآخرين ما تنساهاش الجملة هذه يا دلو الحوت كي نقول حوت نقول
الانفراجات اللي بدا الانفراج وبدات الايجابيات. برشا مشاكل صارت لك يا حوت، برشا تخلبيزات، خليني نقول الدنيا داخله بعضها، تعمل الخير من بعد تقعد تقاسي وتقعد في سين وجيم. نجم نقول لك المشاكل هذية اخيرا باش تبدا تتحل، وكل حاجات المتعلقه وكل حاجات اللي كانت خلقتك راهي باش تخرج شيئا فشيئا. ما فماش حاجه كن فيكون، اكيد الصبر، فقط شويه صبر والامور تتحل واحده واحده. أكيد أبراجنا مميزة، حظوظنا مميزة، ما ننساوش بعد شوية طرق البكوش، وأكيد الدورة الجديدة اللي منظمتها المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية في المركب الشبيبي بعد شوية. لكن نحب نقرأ شوية تفاعلات قبل كل شيء. هدي حمودة، نهاركم فل، وياسمين يا قمرة، وبجاه ربي زعما استلم باليوم ولا كيف العادة. إن شاء الله ديما استل مليان، وإن شاء الله ديما كي تهزو يغلبك حسيلو. إن شاء الله الخير جاي، وإن شاء الله ربي معاكم. وكي نقولوا أحنا بركة وخير وأرزاق، ديما نخموا أول حاجة في صحة لبدن وفي لمة العائلة وفي كل قاعدة المزيانة وكل ضحكة الحلوة اللي تبدأ ما غير مشاكل. إن شاء الله ديما فرحانين. صديقنا جمال الجمالي، صباح النور يا أحلى MFM، صباح الورد وصباح النور، منورنا يا سي جمال، ومرسي بوكو على التحية المزيانة. فوزي البمري، صباح الخير، شكرا ليك سي فوزي، منورنا. أحلام قويدر المزيانة تطلع لنا، صباح الورد والفل والياسمين عيونكم الحلوين، وصباح صباح التفاؤل والحب والسعادة لقمورة العسلة، وانتي زادة أحلام المزيانة وكالعذراء وبرج ومريقل وأمورك عال العال. إن شاء الله ديما فرحانين، مواصلين معاكم، فاصل وراجعين ما تبعدوش.

0: على الام اف ام.
1: من جديد خطفناها على اسمعوني. حاب نرحب اول حاجه بمدير المركب الشبابي بالمهديه سي طارق البنكوش.
2: مرحبا بيك ومرحبا بك.
1: خطفناك من البحر.
2: من البحر
1: اونتوني وزيد هو يحكي احنا دخلناه اللايف.
2: من البحر نخدموا على واحنا.
1: وي عندكم معناها انطلاق نتاع تنفيذ مشروع جهوي.
2: تنفيذ هو مشروع وطني في اطار المدن الشاطئيه 2026.
1: ولا.
2: والمشروع الجهوي بيان سور هو فهمتني سباحه وطنشيه. هذوما شبابنا من المعتمديات الداخلية من المناطق الداخلية اللي الدولة عملت لهم برنامج وفرت لهم حفلات وفرت لهم الإطار الملائم وفضاء جيد جدا اللي يجيوا يوميا يسبحوا معناها في البحر وياخذوا زاد حقهم في التمتع معناها بالصيفة بأنشطة تربوية هادفة. كل نهار جينا منطقة أو اثنين يعديوا يوم كامل في مدينة المهدية وعلى شاطئ مدينة المهدية ويتولى تأطيرهم معناها مجموعة من خيرة الإطارات اللي موجودة. وذاك علاش معناها خذتني على الطاير.
1: خذتك على الطاير من البحر.
2: وبإذن الله نكمل معاك ونرجع
1: للبحر
2: للبحر
1: للبحر وربي يعينكم وربي يوفقكم. أكيد حاجة مميزة وحاجة باهية خاصة لوليداتنا في المناطق الداخلية. خلي شيخو وخلي يتفرهدوا خلي يتمتعوا. يعطيكم ألف صحة سي طارق. عنا دوز ايفينمون مهمين برشا في المركب الشبابي في المهدية. باش نبداو بدار الفرص. انتم كتبتوا في العنوان دار الفرص جايتكم للمهدية واحنا عملنا ريكتيفيكاسيون دار الفرص في المركب الشبابي.
2: دار الفرص دار الفرص في المهدية شنو هو دار الفرص؟ في إطار شراكة بين المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية مع وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب وكذلك وزارة التكوين المهني والتشغيل سواء الإدارة العامة معناها وكالة التكوين المهني ولا وكالة التشغيل. صار البرنامج هذا. البرنامج هذا يتمثل في الآتي اللي هما ثلاثة ورشات كبيرة: ورشة التكوين المهني، ورشة ريادة الأعمال والتشغيل، ورشة الهجرة النظامية. شنو هو شنو حبينا نقوله؟ حبينا نعطيه ميساج لشبابنا. هو الفرص اللي موجودة في التكوين المهني، هو الفرص اللي موجودة في بعض المشاريع وريادة الأعمال، هو الفرص اللي موجودة في الهجرة النظامية القانونية. الإمكانيات متاحة وموجودة وحقيقية. هذاك علاش قلنا فهمتني فرصة معناها مع المركز الألماني للتنمية والهجرة ووزارة الإشراف اللي رات معناها نعملوا هاليوم التحسيسي الإعلامي هذاك
1: باش
2: يكونوا موجودين معنا احنا من كافة أنحاء ولاية المهدية. ديجا معناها من دور الشباب الكل كي معناها مش بعد وفود وكذلك من المركب الشبابي معناها عندنا فهمتني عملية تسجيل قاعدين نقبلوا فهمتني في عملية تسجيل بالنسبة للمشاركين والدعم مفتوح للجميع باش يجيوا. النهار هذا معناها باش يكون نهار كبير نهار السبت 11 جويلية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة منتصف النهار والنصف باش يكونوا مختصين خبراء مستشارين في كل ما هو عملية تكوين مهني، في كل ما هو فرص في التكوين المهني، في كل ما هو فرص في ريادة الأعمال وبعض المشاريع، وفي كل ما هو شروط الهجرة والفرص متاحة والإمكانيات اللي متوفرة. وهنا راني ديما نحكي على إمكانيات ريال معناها حقيقية وموجودة معناها باش نبدأ معناها واضحين باش يتقسموا معناها الشباب معناها. وهنا معناها شكر كبير للناس اللي قاعده تنظم على خاطر الامكانيات الضخمه تو الخيان اللي باش يجيو تو يكتشفوا معناها صوره جديده للمركب الشبابي، صوره جديده للفضاءات، صوره جديده معناها وعصريه وحديثه.
1: اي
2: فهمتي سواء من الاستقبال للورشات الى كافه مكونات معناها المشروع باش تكون معناها اكويم فهمتي تو الخيان الكل. كيف فما معناها كلمه باش نحطوا اليوم هذا في إطاره وبعد باش تكون فرصة معناها للشباب باش يتقسم على مجموعة من الورشات ويزورها ويشوفها ويسمع المستشارين هذوما، يسمع لي كونسيي هذوما معناها الخبراء هذوما. تكون فرصة زادة لتبادل الخبرات معناها والتجارب، فرصة لاكتشاف معناها آفاق جديدة. هذاك علاش معناها فما حتى سلوغون جيم از ات اوفر تراي فهمتني اجين، حاول مرة أخرى معناها ما نجيوش نقولوا احنا سايين راني معاش نجم، ما عنديش مستقبل، ما عنديش افاق، ما عنديش، لا
1: الافاق
2: موجوده،
1: اي
2: الافاق راهي موجوده، الفرص راهي حقيقيه. راهو مهما كان النيفو نتاعك، احنا هذا موجه من 16 سنه حتى ل 35 سنه، راهو مهما كان النيفو نتاعك، نجم تكون عامل 7 اساسي، 8 اساسي، 9 اساسي، نجم تكون عندك باك نيفو باك، نجم تكون عندك واخو شهادتك الجامعيه، راهو فما فرص اخرى. راهو تو معاش الوقت باش تقعد مكتف في ليك تستنى في لا لا معاش الوقت هذاك سي دي باسي. راهو فما دي كومبيتونس اخرى يلزم يكونوا عنده العبد، راهو فما افاق اخرى يلزم يخمم فيها،
1: فوالا
2: راهو فما كيما تقول فرص حقيقيه موجوده. احنا من هنا هذه فرصه قلنا باش تكون موجوده لكافه الشباب معناها في ولايه المهديه، مرحبا بالناس الكل باش يكتشفوا افاق اخرى، باش يكتشفوا فرص اخرى حقيقيه، باش يشوفوا شنو الموجود. وباذن الله هني متاكد اللي باش يكون معناها فما ساتيسفاكسيون، فما رضا كبير من الناس اللي باش تجي على المحتوى اللي باش يقدموه لخيان. الناس الكل اللي كان معناها متجنده للعمليه هذه معناها بشراكه كما قلت بين وزاره الاشراف، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التكوين المهني والتشغيل، والمركز التونسي الالماني للتنميه والهجره. اللي نقدم له بالشكر على معناها برمجته المركب الشبابي معناها بالمهديه للنشاط هذا.
1: يعطيك الصحه. دونك دوره دار الفور فرص تكون في المركب الشبابي، جست نعاودوا تاريخ 11 جويليا 2026، الوقت التاسعة ابتداء من التاسعة صباحا يوم السبت،
2: سبت
1: ذي
2: سبت هذا
1: سبت ذي نهارين مزالو
2: قلنا معناها الشباب معناها الاعمار من 16 ل 35، مرحبا
1: فوالا الكل معناها
2: التكوين المهني، عن ريادة الاعمال، عن التشغيل، وعندنا فرص اللي متاحة معناها في الهجرة النظامية القانونية.
1: يعطيك الصحة. كذلك نهير اخر مميز عملتوا لنا زرده مزيانه الحقيقه في المركب الشبابي، لو 11 و لو 12. لو 12 يوم مهم برشا برشا برشا،
2: تو نجيو لو 12 نهار لحد 12 جويليا من 5 حتى 8 نتاع الليل. احنا لهنا موجه للناجحين في البكالوريا، لان نقدموا لهم تهانينا ونقول لهم مبروك النجاح، يعطيكم الصحه،
1: واللي باش يلحقوا زاده
2: مهمه في حياتكم.
1: اي
2: لكني زاده حسن الاختيار وحسن التوجيه راهي خطوة ما تقلش أهمية عن نجاح. نعرفوا برشا ناس نجحت وفرحت، لكني بكل أسف كان ما قدش كون يدلها، ما قدش كون يوجهها، ما قدش كون ينصحها، عملت اختيارات خاطئة في التوجيه كلفلها من بعض ناس بكل أسف مستقبلها. هذاك علاش احنا بالنسبة لنا احنا قلنا باش نعطيو الفرص للكل، باش نجيبوا خبراء في التوجيه، باش نجيبوا خبراء معناها ينصحوا الشاب ولا الشابة اللي نجحت في الباك، يعطيها شنو الفرص اللي موجودة في تونس، في خارج تونس، في كافة الجامعات، في كيفاش تعمر معناها للأمور السكور نتاعها، كيفاش تحسب السكور نتاعها، كيفاش تعمل امورها، وكيفاش تعرف فهمتني شنو هي احسن اختيار تنجم
1: بالنسبه ليه التلميذ.
2: هنا الدعوه زاد موجهه للناجحين في البكالوريا الكل، ينجموا يدخلوا على الباج نتاع المركب الشبابي ويسجلوا اونلاين، معناها التسجيل في العمليه هذه اونلاين، يسجلوا في العمليه هذه ويتفضلوا بعدين يحبوا حتى لي بارون فهمتني يعملوا طله مرحبا بهم،
1: علاش لا،
2: معناها شنو هي العمليه وشنو هي حكايتها، ويطلعوا زاد هما باش يفهموا، خاطر عمليه التوجيه باش تبدا في ساعه معناها تو تظهر النتيجه ان شاء الله لو 9 لو 10
1: غدوه ولا بعد غدوه.
2: كنترول ومن بعد تالي مباشره الشاب ولا الشابه باش يولي يخمم في التوجيه الجامعي. احنا قلنا فرصه فهمتني مع شركائنا في توكس فهمتني باش يجيو زادا، ونجيبو زادا كيف كيف مجموعه من الخبراء من المستشارين اللي باش يحكيو لهم مع التوجيه الجامعي على كيفاش يعملوا التوجيه الجامعي، اللي يعطيهم فكره على الدراسه في تونس في الجامعات الموجوده في تونس الكل كي وكذلك البرا، على خاطر فما بعض الناس تحب زادا فهمتني تخرج يشوفوا ولادهم ويخرجوا لبرا.
1: صحيح
2: ما فيها باس، احنا قلنا هات نخلقوا الفرصه هذه للناس الكل كي، وتكون فرصه كونوا عاوننا ودعمنا ورافقنا وسهلنا على مجموعه معناها من الشباب اللي ناجح في البكالوريا لحسن الاختيار، باش يعرف يختار، باش يعرف معناها يحدد توجهه في الحياه الكل في مستقبله الكلي كي. هذاك علاش نقول فهمتي مرحبا زاد بالناجحين في البكالوريا نهار لحد 12 جويليا من 5 نتاع العشيه حتى ل 8 نتاع الليل. هذوما زوز أنشطة معناها اللي عنا فهمتني تو فهمتني في على قوة نقولها في الكنزين الأولى متاع شهر
1: أما ما زال الخير راهو
2: متاع شهر جويلة ما زال الخير الخير القدام ما زال في أنشطة أخرى اللي هي في شهر أوت بينسور احتفال بعيد المرأة أنتم أنا حياة ثلاثة
1: وترجع بحذينا
2: باش نرجع بحذيكم
1: وخليها سيبي للمستمعين خاطر حكي لي على البروغرام مزيان برشا
2: مزيان برشا بارك الله فيك مدام قمرة
1: مرحبا
2: فيكم في MFM على إتاحة الفرصة باش نعرفوا المواطنين باش نعرفوا شبابنا معناها بالبرامج هذه برامج قائمة برامج معناها مباشرة تمس الشاب مباشرة في مستقبله في تنجم تعاونوا في تحديد اختياراته تنجم ترافقوا تنجم تسهلوا تنجم تعاونوا احنا هذاك دورنا الاعلام التحسيس المرافقة التسهيل معناها والتبسيط وايصال المعلومة للناس الكل كيف وان شاء الله فهمتني تعم الفايدة على الكل وان شاء الله يكونوا مشاركين بكثافة باش يستفادوا من اليوم من اليومين هذوما اليوم الاول اللي هو نعاود نذكر نهار السبت 11 جويلية 9 متاع الصباح حول التكوين حول فرص التكوين والتشغيل وريادة الاعمال والهجرة فهمتني القانونية اللي بالشراكة مع المركز التونسي الالماني للتنمية والهجرة واليوم الثاني اللي هو يوم خاص بالتوجيه الجامعي نهار لحد 12 جويلية من الخمسة من العشية
1: دونك المركبة شبابي محلول للمهدوية الكل اليوم للي ونعرفوا احنا حتى اللي خارج مهدية مرحبا بكم الناس الكل اكيد المركبة شبابي مضيف ومستنسين رانا احنا بالندوات المزيانة والتظاهرات الحلوة والفعاليات زادة المهمة خاصة بالنسبة للشباب واليوم احنا نزيدوا نجدوا الحقيقة ونزيد على حديثك اليوم بالنسبة للأب والأم اللي بالحق ساعات يحيروا ولدهم يبدا حاير او بنتهم حايره يا ربي اني ماك الحاجه هذيك نحبها وذيك الحاجه ما نحبهاش اليوم المجال مفتوح باش تسهلوا عليهم الخطوات الاولى نحو المستقبل
2: ونحو الاختيار
1: وهذا اهم حاجه اكزاكتومون
2: خاطر شفنا فهمتي بكل صراحه راهي بقدر الاهميه والفرحه نتاع النجاح نتاع الباك بقدر الاهميه نتاع حسن الاختيار بما يحدد التوجه في مستقبلك
1: واصعب من المراحل القادمه هو القرار الصحيح توا المركب بيبي الحقيقة فرص مميزة برشا باش تسهلوا لهم القرار وهكا تكون الفرص الكل متاحة قدامهم وحتى اللي بيرتوربي متذبذب نعرفوا شبابنا تو ساعات ما يعرفش شنو حتى هو يحب
2: حتى هو يحب ايه جست ما يعرفش حتى هو شنو يحب
1: اكزاكتومون
2: فرصة نعاونوه
1: هذيك الصحة
2: احنا باش نعاونوه سواء في اختيار مستقبله سواء في بيت الفرص اللي باش يجي ولا في اختياره في التوجيه كيف كيف
1: مي بيان سور
2: معناها احنا نعاونوا على حسن الاختيار
1: يعطيك الصحة مشكور جدا سي طارق
2: شكرا
1: خذيناك من المعمعة
2: تو باش نرجع
1: وتو باش نرجع للمعمعة ترجع للفعل
2: مجموعة من الشباب الناير زاد اللي قاعدين يقوموا بأنشطة وقاعدين يقوموا بفترة السباحة نرجعوا لهم نخدموا
1: ويعطيك الصحة على قبول الدعوة ويعطيك الصحة بالحق على اليوم جيتوا سبيسيال برشا ويعطيك الصحة نثمنوها الحقيقة ويعطيك الصحة شكرا ليك سي طارق منورنا
2: شكرا
1: وربي معاك شكرا ليكم مواصلين فاصل وراجعين تبعدوش كان سي طارق ماشي

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم اعزائي المستمعين. وبالنسبه لنا الحقيقه تغذيتنا وصحتنا مهمه برشا. معانا اخصائيه التغذيه مدام مفيده امديمغ واكثر تفاصيل على موضوع مهم ويخص الصيف اليوم. الو صباح الانوار مدام مفيده.
2: صباح النور اختي جمرة.
1: صباح الورد
2: للساده المستمعين اللي يتبعوا فيكم الكل.
1: شكرا ليك. بالنسبه لنا زاده سعداء جدا بحضورك معانا منورتنا مدام مفيده، خاصه باش تزيد تنورنا في المعلومات وتزيد تنورنا اكيد بالنسبه لموضوع التغذيه الخاص بالصيف. نعرفوا الصيف سخون ونعرفوا الصيف الحقيقه التغذيه متاعو ما تبداش متوازنه، وبرشا الحقيقه ما يتلهوش بالصحه، برشا ما يشربوش برشا ماء، برشا تفاصيل. اليوم ماذا بينا ننور السادة المستمعين ونعطيهم لوحة مميزة باش يعرفوا كيفاش يحفظوا بدنهم ويستحفظوا زادة على بدنهم في هالسخانة هذه.
2: بطبيعة الحال احنا لهنا نحاول نقدموا الإفادة للسادة المستمعين. نعرفوا اللي الصيف هو للخلاعة والتحويس والعطل وكل شيء نبرمجوه، أما يلزمنا زادة نعرفوا اللي بدنا في الصيف كثير فيه مدى تغيرات، وخاصة منها أنه الإنسان معناتها الجفاف مشكل أنه ينسى الماء ساعات، ما يلزمنا دونك ندرمجوا كيفاش ناكلوا. حتى الماكلة ساعات برشا عباد ماكلوش بالبداء، الكبار في السن يقول لك والله كليت كعبة غلة أكهو، معناتها لا يلزمنا نقراوا حسابنا ننتبهوا لجسمنا، خاطر زاد الجسم كما قلنا يتعرض لضغط كبير بسبب السخانة وكل. لهنا أول سؤال يتطرح معناتها هو حكاية قديش نشربوا ماء وكيفاش نعرفوا إذا الجسم متاعنا قاعد ينقص من ماء ولا لا.
1: فوالا
2: أول علامات تاع جفاف الجسم ونقصان الماء هو عندك العطش، الفم يحسوا شايح، زاد اللون البولي واللي أكثر غامق، واللي بعد ساعات يحسك يقول لك وجيعة في الراس، تعب، دوخة، ما عادش يركز بالقدا. هذوما علامات انه الانسان كيف يولي ينقص الماء في بدنه يحس بالعلامات هذوما. احنا لهنا ماذا بينا ما نوصلوش نحس بالعطش. على خاطر اذا كان جانا الاحساس هذاك تكرهه جسمنا مثلا ناقص ماء. دونك لازمنا نعرف قديش نشربوا ماء في النهار، هو القاعدة العامة حوالي ما بين 2.5 إلى 2.5 الإنسان العادي. بطبيعة الحال هذا حسب العمر وحسب نوعية زاد العمل نتاع الإنسان. ثم ساعات تقعد إذا كان واحد يخدم فلاح ولا بني ولا يبدا رجل أمن في الشمس ولا يبدا معناتها الرياضيين يلعبوا سبور، ولا حتى الصغار ساعات يخرجوا يلعبوا برشا سبور في الشارع. هذوما معناتها احتياج من الماء يطلع أكثر يوصل 3 لترات وحتى 4 لترات ماء.
1: معلومة مهمة.
2: اي على خاطر حسب هو البدن كيفاش يدافع على روحه، معناتها كيفاش يدافع على روحه باش يعدل حرارة جسمه. يتعرق وكي يتعرق يخسر الصوديوم يخسر البوتاسيوم، وهيك عليك احنا مطلوب منا باش نعوضوهم معناتها باش ما نخليهش يخسر.
1: فوالا.
2: وخاصة لهنا الناس الكبار. ينسوا زاد الكبار عند بكيات افيك لاج واللي ما عادش يحسوا بالعطش. الناس هذوما هما في الحقيقة في الصيف وفي غير الصيف ينجم يصير لهم مشاكل صحية معناتها. في الصيف تكثر أكثر. يحط بوست الماء بحذاه ويعرف روحه اللي هو في آخر نهار لازم يكون كملها. ولا يقسم بيتاتر كالدرج الكبير ولا ما كثير ساعات ما ينجمش حتى يهز باش يصب بكاس ماء، تعب الدرج الصغار. باش بالطريقة هذيك نكونوا تأكدنا منه اللي هو شرب الماء نتاعه ووفر احتياجاته من الماء. حاجة أخرى أنا فما برشا ناس يقول لك أنا ما شربش ماء والله نشرب الجازوز وأنا شربت ال
1: إي نعوض
2: ونعوض معناتها. هنا ندرى هو معناتها الجازوز يعوض الماء.
1: ما يعوضش.
2: ما يعوضش الماء. الماء ما يعوضه شيء في حقيقة الأمر.
1: وي.
2: على خاطر الجازوز معناتها فيه برشا سكر. هو فيه ماء راهو الجازوز خاطر ولا أي عصير فيه ماء.
1: إي.
2: اما المشروبات الغازيه والعصائر الصناعيه نقصوا كميه كبيره من
1: السكر.
2: وهذاك ما تخلي الانسان يزيد يعطش وتخلي برشا ناس عندهم مرض السكر.
1: اي
2: السكر بتاعهم يتفرعش. أي. حتى برشا ليس يشربوا مثلا برشا تي ولا قهوة غلقها نشرب ذيك زيادة مدرة هي للبول معنا خلي بالتن يفقد أكثر ماء كنشرب برشا قهوة وبرشا تي يعني ديما يقعد الماء هو أحسن حاجة لترتيب الجسم
1: وما يعوضوا شيء
2: ما يعوضوا شيء والنجمه أحنا لهنا نحط مثلا وريقات نعناع في الماء كما شكون يحب يبدل الطعم نتاعو يحط دي ترونش نتاع قارص
1: اي باغ اكزومبل
2: بالطريقه هيك هو ماء مي احنا جست عطيناه جو بنينه
1: معناها ما يضرش به
2: ما يضرش
1: بالعكس
2: ماشي زيد الماكله تو
1: اي
2: برشا ناس يقول لك الماكله يقول لك يا خويا ناكل كين حاجه خفيفه يعني في الصيف
1: اي
2: هيك نشوفوها زعما شنو هي الحاجه الخفيفه وكيفاش شنو هي زعما تقول الحاجه الخفيفه تقول لك خفيف احنا في العاده شنو هو الخفيف عندنا
1: خبز دلاعة
2: خبز دلاعة خبز خبز وصلصة نتاع طماطم وحوت مقلي سردينة مقلية
1: ولا
2: خبز ساعات يقول لك يعمل بيتزا يعمل مثل
1: حاجة حاجات
2: الشيح والخبز الشيح والخبز كنا قاولوا احنا في الصيف بس في الشتاء ناكلوا حاجة الجارية اكثر ناكلوا كس اكثر مقارونة اكثر كل في الصيف الناس قلت نمشي للخفيف الخفيف هو الخبز
1: اي
2: وقت اللي هو راهو معناتها ماشي هذيك الماكلة الخفيفة
1: اكزاكتومون
2: نقولوا ماكلة خفيفة لازمها تكون هضمها ساهل إذا تكون توفرنا الماء للجسم نتاعنا زاد خاطر الماكلة معناتها المكونات نتاع الغذاء نتاعنا ينجم يساهم في أنه يوفر جزء من الماء للجسم.
1: وي.
2: ولازم تكون ماكلة خفيفة معناتها نقسموها نجم نقسموها على مثلا ثلاثة وجبات وزوج وجبات خفيف.
1: إي.
2: دونك لهنا نجم نقولوا اللي الخضرة هي أحسن صديق للجسم في الصيف.
1: إي باهية الخضرة باهية.
2: علاش باهية؟ على خاطر هي فيها برشا ماء
1: ايه
2: تقولوا مثلا فقوس تقولوا 95% منه ماء الطماطم زادة البصل فيه الماء
1: ايه
2: الخس فيه الماء الفلفل القرع كلهم فيهم ماء
1: ايه صحيح
2: وكلهم فيهم فيتامينات واملاح معدنية وكلهم فيهم مضادات للأكسدة اللي تحمي الخلايا متاع الجسم تاعنا دونك يلزمها تكون موجودة في كل وجبة كما تبقى متاع سلطة تحينك السلطة هيك يكون موجود
1: اي
2: هو خفيف يسهل الهضم معناتها مهم برشا انه يكون موجود على طاولتنا وهكيك حتى كي باش ناكلو خبز ما ناكلوش كمية كبيرة
1: صحيح
2: زاد الغلة بصفة عامة خاطر احنا في الصيف تتجد الغلة
1: اي شنو المستحب وشنو ولا ماذا بينا نقصو اي
2: هو الغلة كلها تدخل في النظام المتوازن الغذائي ما انت بتاعنا
1: ما تقلقش
2: ما تقلقش اما لهنا الكمية هي اللي تقلق
1: فوالا دونك نردو بالنا
2: نردو بالنا لهنا خاصة مثلا كبار السن يقول لك والله تعشيت البارح شوية دلاع عبيت صحن دلاع
1: وكليت
2: هل انه صحن دلاع وفر له كل مستحقاته من الاغذية ومن الاملاح المعدنية ومن البروتينات فيتامينات
1: السكريات
2: اللي هما لازمين هو لا اعطاه بريسك ما اعطاه املاح معدنية وكله فيتامينات اما ما اعطاهش بروتينات ما تعطيش السكريات اللي تشدوا اكثر وقت باش يقعد شبعان اكثر دونك لهنا الغلة ندخلوها في وجباتنا الغذائية نجم ناكلوها بعد الوجبة واذا واحد ساعات يبدا ما عندوش شاهية ولا من ياكلها وحدها من
1: بعد وحدها ايه
2: بعد وحدها اما بطبيعة الحال مريض السكر ما ياكلهاش وحدها ياكلها مباشرة بعد عشاء ولا بعد غداء
1: ايه باش نسبة السكر تقل
2: ايه على خاطر باش امتصاص سكر الغلة ينقص
1: فوالا اكزاكتومون
2: حتى هو واكل سلاطه واكل كوستيه ولا مقارونته ولا خبز ولا كلي هيك الغلطه مباشره تبدا فما اليات اخرى موجوده
1: فوالا
2: عاده الغله تكون معناتها سكرياتها سريعه وخاصه البطيخ والدلاع
1: فوالا دونك وقتها هيك كل شيء وتكون بطريقه صحيه
2: بطريقه صحيه ياخذ برجو مثلا شي 50 جرام دلاع ولا 100 ولا 150 غرام بطيخ يكلها وقتها
1: فوالا واوتوماتيكمون بعد ما كلا سلاطة او وخذا الوجبة متاعو العادية اصل القابلية متاع الدلاع باش تولي شوية مش برشا معناها حتى الكونتيتي تولي تحكم فيها بالكاوة
2: بطبيعة الحال وكيش يحط وقتها مثلا 3 ترانش متاع الدلاع مداش كبار برشا حكايه. قلنا 150 200 غرام 200 غرام باش يكون هو ديجا شبع
1: فوالا
2: ماهوش باش يزيد يقوم ياكل وكل
1: فوالا
2: صافا يشبع
1: اكزاكتومون. فما من العادات الخايبه في الصيف زاده مدام مفيده اللي بعد ما ناخذ وجبتنا الغذائيه وناكلوا زاده الغله والكل نرقدوا ونقوموا ناكلوا خايبه برشا.
2: اي لا لا يلزم ننظموا وقت الماكله نتاعنا.
1: يقول لك لا ولا يرقد جعد
2: جات هذا سلوك يسمى سلوك غير سليم.
1: فوالا فوالا
2: رقد جاع اذا كان رقد شو ما انت رقد في النهار ولا في الليل
1: في القايله في القايله قلت لك
2: رقد في القايله
1: داكور اي معناها تفطر وتاخذ وجبتك قايل تقوم تاكل
2: فهمتك. لا تقيل خاطر حسبتك رقد في الليل.
1: لا لا
2: اذا كان قايل ينجم يقوم راهو يعمل له مش طول مش عارف ينجم يعمل له خفيفه
1: صحيح اما مش نعاود من اللون الجديد
2: بالغدا. لا لا ما نعاودش من اللون الجديد. اما ينجم ياخذ كعبته بالغله مثلا هو تغدى
1: وكل
2: شويه كل كعبه خوخه صغيره مثلا ياخذ طعم بعتيلي برج بطيخ وياخذ كاس حليب معاه
1: بار اكزومبل
2: يا خويا غورت يا خويا البن الصغار نجم ياخذوا زاد هاللمجه طبعا عندنا البسيسة الجارية
1: بسيسة الشعير
2: نجم ياخذها لمجه زاد
1: صحيح صحيح
2: توفر له معناتها برشا حاجات البدن سكريات بطيئة الانتزاز تعطيه الماء تعطيه فيها بروتينات شوية ما انت باهي خير من اللي يقعد ياخذ خبز وزيت وكل
1: اي
2: معناتها ما تسالش اذا كنت ياخذ لمجه خفيفه ولا الكبار ياخذ ياخذ يشرب قهوه مع يزيد معاها مثلا
1: هو هذاك العادي والمش عادي انك تبدا تاكل من اللم عباره ما افطرتش يعني
2: لا مش عبارة ما افطرش هو افطر ديجا
1: فوالا
2: هو افطر يعتبر

0: اي اي
1: خاطر تستعمل انت كي ساعات شنو عملنا نقصنا الالياس منه وخلينا السكر نتاعو سريع الامتصاص
0: دونك صحيا
1: الكميه نتاع السكر تاكلها اكثر
0: فوالا دونك صحيا الغله تاكلها كما هي من الجو
1: بطبيعه الحال أي. صحيا ماذا بينا ناكلوها كما هي
0: فوالا
1: وما ننساو زاد البروتينات الخفيفه برشا ناس كما قلت خاصه الكبار يقول لك ما نجمش ناكل والله الا كليت الدجاج ما كليتش اللحم ما نكلش لا احنا يزنا ناكل باينة بالدجاج باللحم بالفود تسردينا نمشي طول الفود زاد الازرق مهم برشا
0: اي
1: يعطينا الاوميجا 3 اللي هي في حاجه لها يعطينا البروتينات اللي هي ضروريه للحفاظ على بالنسبه لنا
0: اي
1: خليهم شي ترحلوا دونك الفردينه تكون مشويه قنبله مشوي والا بالكوشه تبعدوا عن المقلي على خاطر المقلي يخلي الانسان ما هضمه اصعب مع السخانه كل واحد قلق ويسخن اكثر ويتعب اكثر
0: فوالا فوالا
1: دونك ناكلوا باينه كما قلنا باللحم حوت الدجاج عظم ديما يكون موجود
0: فوالا
1: انه اخذنا مستحقاتنا من البروتينات
0: فوالا
1: الخبز والعجين زاد ناكلوها ما ديما نمشيو للحاجه الكامله ونجم نعطيو افطار لهنا هذا برشا عباد يدخلوا على الترتيب ساعات يقول لك تقعد نطيب كسكسي ما ياكلوه لي حد وكل نجمو نعملوا سلاطه ونخلطوها بالعجين
0: اي
1: مثلا كيما البرغل تتطور برغليك وحتى كسكسي فما شكون يصوروا ويبرد معناتها وتطيخوا وهكا تخلطوا مع السلاطه
0: اي
1: مثلا اللي ما يعينوش بشيء في البرشا ولا يتقلق مثلا نجمو في النجمو زاد البقوليات كيما العدس مثلا
0: اي
1: عنا العدس والحمص نعوضوا بهم العجين
0: بار اكزومبل
1: تنجم تعمل سلاد كبيره وتخلطها بالعدس كيما حبيت سردينه مشويين ولا صمبري ولا ترانش تون ولا معناتها كيك يكون ماكله خفيفه هذاك مفهوم الماكله الخفيفه
0: فوالا
1: معناتها انت تلقى روحك خبيز سكريات بروتينيات دهنيات ما نزيدها شويه الزيت مغرفه زيت باش تخلطها وشويه قارص وكل تلقى روحك كليت وجبه خفيفه ما طلعش السكر برشا ما تسمنش زاده وكل معناتها بالطريقه هيك خذينا حاجه اللي ما خلقتهاش بكل كيا وعطات جسمنا معناتها البكتيريا النافعه اللي تتوفر لنا من الالياف ومن
0: اي
1: والماكله المتوازنه اللي انت وفرتها جسمك في الوجبه هيك
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحة مدام مفيدة ميرسي بوكو على النصائح المميزة هذه وديما احنا نحرصوا على تغذية سليمة بالنسبة للناس الكل بالنسبة للمستمعين نحب نودوهم ديما بالمعلومة المزيانة والباهية شكرا لك
1: يعيشك
0: شكرا لك إلى اللقاء دونك نصايح مفيدة أهم حاجة نخرجوا بها الماء أشربوا الماء قد ما تنجموا قلت لكم راهو نجموا نشربوا 4 إيترات كان بدنا تطلب ذلك ما قولوش ليش ربط إيترة سافا لا إيترة ونص سافا أشربوا الماء وردوا بالكم على روايحكم صحتكم تهمنا
2: La suite après la pause. C'est la pub.
3: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش
4: هو الحربوس يوان الجيب
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
2: Retour du programme sur votre radio.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. بالنسبة لنا موضوع مهم برشا باش نحكي فيها اليوم. الكلنا شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار وشفنا الطبيب محمد حلمي تبقى المقيم بقسم جراحة الكلى والمسالك البولية بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة, والحادثة اللي تعرض لها الحقيقة حادثة هزتنا, حتى ما نحبوش حاجات كما هكا تصير, خاصة لطبيب قاعد يقوم بواجبه المهني. التفاصيل مع الدكتور حلمي. ألو صباح الأنوار دكتور.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور, نورتنا ونورت إذاعة مفهم. أول حاجة الحمد لله على سلامتك وطمنا على صحتك.
1: الحمد لله خير خير.
0: الحمد لله يا ربي. دكتور اللي صار لك كيفاش صار وعلاش صار وشنية الحكاية اليوم باش مريض يعتدي على طبيب بالفصان هذية؟
1: والله هو اللي صار غريب برشا. المريض موعيني تما ماريتوش كان بعد العملية معتها.
0: اي
1: حتى الملولة
0: ما تعرفوش يعني؟
1: لا ما نعرفوش. عم نعرفوش شافه قبل معتها كما يقولوا ريزيدان في العيادة الخارجية, ما هو يسمى مريض يعني.
0: اي
1: انت معتهاني في بيت العمليات, هو عنده رانديفو انه يرقد نهارتها بشي يقوم بالمعتها كما يقولوا عملية.
0: اي
1: فهمتي في يومها معتها تصير ويروح العشية. دونك جاي صباح ابارامون على حسب ما تحكي السيرفيونت البيرسونيل كل يوم اللول جاهم واجيتي معناتها صاحبتك اللي تنجم تتعامل معاه معناتها
0: اي
1: جون هو ما
0: اجيتي هكا معناها
1: ياسر كل حاجه مش رافضها ما مش بيكم هكا ما نحبش البدادية شنو هذيا شنو هذا
0: ما عاجبو شيء
1: حتى شيء غراتويتمون راهو ما
0: نركز
1: هذاك جوج مع شبيل تولى عيطوا لي البلوك قالت له راهو مازلت معناتها في الليست العباد اللي كيما يقولوا البايتين وما قبل المرضى عنده ما قدش نهار وما قبل في البروجرام وانت هما اللي اخف كيما يقولوا احنا يتعاملوا بعد في اخر وقت يكلموك.
0: اي
1: بون هذا كله انا كيف قلت لك ما ريدوش معناتها تحكماني في البلوك اماني وقت المسؤول على السيرفيس الكل جمعه كامله حتى احنا الاستماره نتاعي تشد جمعه كامله معناتها.
0: اي وانت طبيب اللي عالجت وعملت له العملي.
1: اي اني بعد ما رستوش كان كي هو راقب معناتها خاصه مشيت رجعت للبير وبعد قالوا لي المريض هاو سي بون معناتها تنجم تخدم خدمت معناتها الاكت وخرجت على روحي.
0: خرجت على روح. اي
1: وهو كلي بون نسمع فيه وهم يخرجوا فيه معناتها الرساله وكل يحب على نوعيه من الاقراص يقولوا اتوني تكتبوها لي بالسيف وكله هي خاطئه وسطه فهمتني.
0: اقراص اللي كلنا نعرفوها شنية معناه نجم يكون متعطاها يعني بطريقة أخرى.
1: اكزاكتومون. ورجع مثلا نسيف الفرش هو ماني وقت نشوف حكايات أخرين معناتها مانيش بعيد ما مش هادي. دونك ديبوي بدا معناتها مع الانفرمي بتاع العشية زوز بنات هما بدا عيطوا لي طبيب سامحني حاشاك معناتها الحيوان وينو بي في ربع ساعة كيف هناك والله في ربع ساعة بلفتوني ودرفة ما دي كله بكلام الزيت حتى مش بالفتوة
0: الكلام اللي خارج عن نطاق اللي نورمال ما نسمعوش في مستشفى
1: نسمعوش احنا تصيروا رغم مناوشات كيف هناك اما ما دينا ممكن واحد بس عباله يهديهم تهديهم بسرفيهم وكل شيء وتقولوا ده يكيشي كتبيب وكل اما مش بالفتوة بكلام الزيت
0: يعني اعتداء مش بالعنف فقط عليك حتى بالعنف اللفظي ولا
1: لفظي بديه وينو كل شيء بديه عيال وكل تقلقوا جوز مرضى من بحثيه مع تعملي 4 و 5 خرجوا مع تنسالة مشات بسرفيهم تقتلوا بربي قتلوا ايزي مع تشنو هذا واحترم روحك واحترم نفسك وكل شيء بحثيه امه كيف كي يسمحها الكلام هي خارجة ضربها ارمي عليها دب وسميه صغيرة الفرش طوق ما قام شيء سكرت الباب وكل شيء قلت لي اسمعني انت المسؤول تو كما نقول بريسك ما تسعطيني فقاعدة قلت لي كان باش تعمل كونتر فيزيت وباش تخرج وخرجوا من توا راهو معناتها هذا مريض الناس اختار على البيرسونيل ما خلاهمش يخدموا
0: خليه يخرج خير مادام لاباس
1: معناتها نورمال ياسك غاتويت مور راهو
0: اي معناها ما غير سبب
1: هو يقول كيف يتصرف كيف انا يقول لك شيء ما نعرفش نصور ما نخافوش منه نجمو نولي نكتبوا له اللي يحب هو باش نسيبنا برك ما تعرفش انت تعمل في روحك انت تعمل في روحك كيف نقولوا شنو هي هكا ما نعرفش كيفاش نقولوها بارب ولا حاجه
0: واضح اي
1: هكا ومشيت انا في كونتر فيزيت باش نشوف المرضى اللي داخلين خارجين بدو هو معناتها باش نعطيهم الاوامر تاع الكارد ونروح على روحي كيما نقول مشيت حكيت معاه حكيت مع امه قبل ما تعرف هي داخل البيت قلت لها راه ولدك خارج كامل عملته قالت لي شيء دخلت لداخل قدامها هي قلت له راك خارج بديت طول وقتها كان يعايد تعيط كلام زاد قبل ما تحسك ما تبداش تعيط معناتها ما احترم لنا في المؤثر ما فماش قال لي لا انتم ما عملتوا لي شيء ودار شنو وعندي وعندي قلت له دخلت معنا معناتها في البلوك وشفت معناتها قلنا له كملنا له لاباس والحمد لله عليك وما عندك شيء تو باش تمشي تروح فهمت لا ودار شنو تكتبوا لي وما كتبتوليش وبدا بشوي بشوي
0: هو يحب على الدواء
1: يحب على الدواء هو الفيناليتي معناتها هذيك هي اونتخطون بحذايا معناتها تلموا المرضى ما تفهمش كون جاي يتفرج قلت من الباب وليت انفرمي معايا وكل وين نتكلم معاه ما نجمتش نهت ولا نجم نفصل نجم نحكي معاه دورت وجهي متعدي وبدا يسب لي في كما نقولوا في والدي معناتها كيما ازاي قلت له شوقي هز دبوسه دبوسه ماء معناتها ايدرونس ثلج بحذاه وطف يرميها تجيك ديريكتومون تجي في خشمه
0: في خشمه
1: معناتها مش هو قام ولا حاجه ولا صار كونتاكت فيزيك
0: فهمتك فهم ارمي عليك دبوسه ميم ثلج
1: اي بيناتنا كيما نقول انا مقابله ومتر ونص حاجه هكا يطول اني سولو شوك دوم زرت تكس ماديك على البلاصه هما جبدوني هزوني حطوني في مطف البيت نتاع السيرفيونس وسكروا الباب هو وقف في الكلوار ولا قدام المرضى يسب ويعيط وكلام كلام كبير ويتهديدات معناتها تو عندي شكون يقتلوا عندي دار شنو والله بدات تهديدات كيف ما كاين اني على البلاصه راه الريفلكس طول كانت 170 معناتها لا تعديت لا سيرفيونس لا تعديت
0: بحال هو ذاك التصرف الوحيد اي اي
1: كلمت طول ديريكتومون على 170 وما جاو الحقيقه داير غسلوا هما قبل ما يوصل للسكيورتي نتاع السبيطار انا واحد برك معناتها في الباب هما خلطوا قبلهم وغدير معناتها في درجين هما خلطوا قالوا وقت بلاصه ما تخرجلوش وما تعمل حتى شيء
0: وانا يخاف عليك
1: مشيت وقت نهار تاع سوغ بلاص مشيت عملنا ديبوزيسيون هو وين يكون
0: اي
1: تعديت ديريكتومون تعديت لورجونس باش اخر حاجه توقعت انه باش يكون خشم مكسر معناتها فيه منفوخه ما نورمال
0: ما جاش لبالي
1: ايه عملت تصويره طلع مكسر وكل وطلبوا معناتها عمليه ماني نهار ثلاثه وقتها ما كنتش صايم عملتها الاربع سبع
0: اي وتوا لاباس
1: تو خشمي لاباس المورال الحقيقه ما
0: نجمش
1: نعيش مره
0: اكزاكتومون اول حادثه تصير لك دكتور في كاريرك
1: والله
0: من نوع هذا
1: انا ما صارش مثل عنف جسدي معناتها الناس اللي تعرفت برشا ديما نتعرض كل يوم معناتها كما كان نجم وحدي شوي بشوي الحقيقه ساعات اللي تنجم تهديه وتفهم معناتها منه نجبدو ونجم نحكي معه غالب الوقت معناتها يفهم معناتها المريض ولا البارون اون جينيرال لي بارون معناتها يفهموا وتركح الحكايه اللي نلقاه ما تنجمش زعما نهز روحي نمشي بعد نخرج عاد نقول لهم اني خرجت وراني مشيت معناتها وكهو تعدى لنتركح الحكاية
0: واضح
1: اللي لنتهدى كل باش نعاود نرجع كما نقولوا كونستيتيسيون أما هكا معناتها ضربة كيما هكا لا الحقيقة أني كنت نفكر 2018 راني واني كي كنت مقيم معناتها
0: أي
1: وقتها أستاذ مساعد أنا كنت وقتها مقيم في ساقس وتت لي حادثة شبل هذه أما ما مسني حتى حد
0: ما صار لكش يعني ضرر جسدي الحمد لله
1: لا وقتها وتت ثم معناتها سيدة هي الله يرحمها معناتها كبيره كما نقولوا شقت وون بوست اوبيراتوار معناتها كما نقولوا تعبت وعملت كما نقولوا اغي كاردياك في السيرفيس نعملوا في المساج اما ثم ولدها من وراء الشباك يقول كان موت نقطه في يده سكينه معناتها والله العظيم هذيك نتفكرها اما بعد لا جاو السيرفيون وكله حكاو معاه وكله راه وهو زن مع تعقال مع بتت وقت السو لي شوك وقت الامور ما ينجمش يراها انها
0: أي أي. الحمد لله لاباس دكتور حلمي وما يراج الحقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي سؤال نحب نختم به لقائنا لليوم ويعطيك الصحة على قبول الدعوة وتوضيح الحادثة الأليمة اللي صارت اللي أنت باش تغادر قطاع الصحة العمومية في تونس نهائيا ما صحة هذا الخبر يعني
1: والله هو ما زلت ما قمت حتى خطوة أخرى مع خاطر واحد في الحكاية هذه توا وكل
0: معناها ما يراج غير صحيح
1: هو غير صحيح 100% كما نقولوا أما راهو كما نقولوا احنا بوسيبل معناتها فهمت خاطر وقتها فهمت
0: اي
1: انه اللي غادروا على شنو يلوجوا خاطر الحقيقة ما فماش ماكش باش تخدم في بلاد أخرى تلقى معناتها الفلوس شنو معناتها
0: اكزاكتومون
1: نورمال معناتها أما يلوجوا على أنه مكان ولا مليو سكوريزي تخدم فيه عادي
0: ايه
1: تخدم فيه خدمتك وبرا وكهو فهمت ما كاين محل ماشي الشيء هذا البرا فما برا فما حتى في حتى في الدول العربية راه فما قانون يحمي أي واحد يعتدي على رقم طبي ولا شبه طبي ولا حتى إداري معناتها. قانون ما تيجرم معناتها باش الناس كل يبداو معناتها يبداو يخدموا في احترام. أنا أكثر في أي بلاصة وظيفة عمومية ما نحكيش حتى في الدار اللي يدخل يداعي اللي يدخل بلدية يداعي اللي يدخل
0: إكزاكتومون عنا العنف المجاني هذايا اللي مانيش فهمتو شنو نتيجة الستريس نتيجة تو احنا نحكيو على الحادثة اللي صارت لك. اكيد الشخص هذايا على حسب المعلومات اللي انت قدمتها لنا اللي هو متعاطي ما يجيكش عجب الله اعلم. دونك فما حاجات خارجية الحقيقة اللي ردت القطاعات هذوما تعبة برشا وخاصة القطاع الصحة ديجا هو مهم ديجا هو يعاني
1: يمكن نقص ما نعرفش نقص مثل ما نقول المواد ولا نقص الفلوس ولا حاجة اللي تخلي انه كيش يجيو من قوة ما نعرفش ما لقاوش حاجة اللي يتوقعوهم ولا حاجة
0: ولا ستريس البرا يجيبوه لكم توما خاطر الإنسان كي يبدأ في وضعية خايبة اللي فما يخرج وهذا للأسف احنا كونترو
1: ولا فما حتى
0: ما تفهم شيء هو احنا مانيش نبرروا العنف راه مانيش نبرروا اما على التصرفات اللي الدارجة اللي قاعدة تصير واللي قاعدة تتكاثر. اي الحمد لله لاباس عليك ويعطيك الصحة على المداخلة ونتمنوا لك بالحق بون اتابليسمون دكتور نفسانيا جسديا كل ما يلزم وان شاء الله ترجع لنا لاباس وتواصل العمل متاعك. وفرحتنا الحقيقة كي كذبت الخبر ديما احنا كفاءاتنا نحبوها وكفاءاتنا ديما الحقيقة خاصة في ميدان الصحة مذيبينا شبابنا الدكاترة اللي كيفك اللي واصلوا خاصة اللي يبداوا قادمين على الدومين ذي بكل حب الحقيقة. شكرا ليك دكتور شكرا وان شاء الله لاباس يعيشك. شكرا ليك. كان معنا الدكتور حلمي تبقى ووضح شوية الحادثة اللي صارت. احنا منش مع العنف وعمرنا ما نبرو العنف والف سلامة للدكتور وديما نحرصوه باش الامور تبدأ لواحد يمشي للسبيطار يبدأ يعاني ما يزيدش معاناة على معاناة. مواصلين معاكم فاصل وراجعين.
2: La suite après la pause. C'est la pub. Mohamed Zero Milano a des sifuk. Super promo à les kif kifuk.
3: Un article acheté, moins 20%. Ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Mazzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجا بحذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفاش.
5: هو الحربوس يعني الجيبة.
6: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قص المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقص المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
7: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، مندام البرا كاشي. مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجة.

0: على MFM. رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين ومواصلين أكيد في حملة تنظيف الجامع الكبير، حملة تطوعية كبرى بدأت من نهار السبت، ما زالت مكملة وما زالت مطولة، وما زالت آخر يوم للتنظيف هو يوم الخميس، لكن ندوة مميزة باش تصير بعد هذا التاريخ يوم 11 جويليا إن شاء الله 2026 بالمتحف الأثري بالمهدية. تفاصيل أكثر وعلاش شادين صحيحة الحملة هذه، خاطر حملة الحقيقة عملت بوليميك ماهيش عادية في المهدية. تفاصيل أكثر وتفاصيل نرجعوا لها مع مدام أسماء حمزة اللي منورتنا. صباح الأنوار مدام أسماء.
1: أهلين.
0: شحويلك؟
1: والله يا جريزيست
0: جريزيست مقاومين صامدون صامدون. ما جيتناش وحدك مدام أسماء، نورنا كذلك بطلتو سي فيصل فرحات. عسلامة سي فيصل، نورتنا.
2: أتك صحة وبارك الله فيك. شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بيك. جيت بالأصفر،
2: لقيت البس
0: رمز البيئة
2: تقريبا.
0: هذا هو هذا هو.
1: جينا بالعرق، نحن خرجنا لك جيناك من الجامعة.
0: كنا
1: متواجدين من 7 صباحا في الجامعة، والحقيقة مش نعاود نشكرك توتي محلها كلها. يلا نوض
0: وبدل الموت
1: بالحق، هذا يزم يولي شعار المهدي. يلا نوض وبدل المود، مود الحياة متاعك، مود التصرفات متاعك، مود عقليتك هذي. لا لا لا وجينك
0: نسلفوكم العنوين ميسيلش راو في صالح المهدية ميسيلش كله هناك ولا هاني ما شاورتش حد.
1: ساعة بارك الله فيك اللي انت تتابع في الموضوع وكل شيء، والحق الموضوع
0: مهم
1: ويلزم
0: اول مرة تصير
1: يلزم يتابع بجدية. معنى المتابعة انتم جديين، اما المتابعة المواطنية لازم تكون جدية اكثر من هكا.
0: والله يا مدام اسمع قصيت على حديثك بالعسل، لكن توقعت اللي باش تكون هبة غير عادية، خاصة كي نقول الجامع الكبير ورواد جامع الكبير واللي يصليوا في الجامع الكبير نساء ورجال لهنا، خاطر النظافة ماهيش مربوطة بالنساء يا جماعة، راهم الرجال مربوطة بهم الكلمة هذية، لكن اللي قاعد صاير عكس ذلك.
1: والله احنا طالعين في دروش تو جايينك وسي فيصل اعطاني مودرد قالوا نكونوا ايجابيين. معناها
0: قلنا توقعنا احنا ايجابيين خاطر الحملة متواصلة.
1: ايجابية في الحضور ما فماش، لكن ايجابية في الدعم المادي الحقيقة ربي
0: الحمد لله
1: الحمد لله. معناها ما كناش نأملوا اللي احنا باش نجموا الوحدة هذه. كلمة برك بربي، فما كلمة اش ما دخلكم شكون من انتم، شكون
0: شكونكم انتم مدام مس
1: شكون احنا ساعه تو يعطيك سي فيصل شكون احنا، ما عادش نحب نقول شكون احنا. انا مواطنه من مواطني المهديه غير على بلادي، وحبها الى النخاع، حب للمهديه الى النخاع. ذولي هذا قدمته قداش من مره ومانيش ما نحبش بارك الله فيك ومشكوره ويعطيك الصحه والف صحه. إيه اللي يحب حاجه ومن الحب ما قتل، حب المهديه ولا قاتل
0: عليكم
1: لا راهو التدخل بتاعنا عنده سياق كامل، راهو ماناش سياق هيك اعتباطي قدنا قمنا هيا نعملوا الجامع الكبير، ولا احنا ساعه مجموعه يحكي لك سي فيصل اخترنا باش نطفوا مهديه. المهديه اللي تورال بروبر المهدية كلها شاطئ، راهو كان ما تعرفوش الجامع الكبير هو شاطئ، راهو مبني على شاطئ مبني تو ان شاء الله نهار الندوه باش تسمعوا نشوقوكم اجاو للندوه نهار 11 جويليا في المتحف. فما مداخلات باش تكتشفوا مداخلات وتكتشفوا ثراء المدينه هذه وثراء المعتقد ما نجمش نوصف معناها الروحانيه اللي فيه
0: المكان
1: هذا. فما سياق كامل عملنا برنامج، البرنامج رحنا بدناه في مواد ديسمبر كانت ندوة علمية في شهر التراث في المتحف، قلنا هاي نعملوا الدين وأخلاق النظافة. كيف جاء الشيخ متاع الشيخ عماد حكينا على الحوايج اللي ما كناش نتوقعها، زرابي عمرها ما تخسلوا تو قداش سنة ما تخسلوا
0: 17 سنة بهت تاني
1: لكن والله هو نوعا ما الوسخ ما كانش، أما فما حوايج فما تفاصيل فما ميضة فما فوضى شوية
0: فما برشا حاجات
1: فما فوضى كل شيء. اليوم فما مرات تنظف وكل شيء ولا هي تبكي ولا كان مرات وهيش واحدة تقادي وتبكي. قلت لها قلت لي يعني فرحانة ياسر. قلت لها احنا كانتي فرحانة اليوم احنا تو عدد الجلسات اللي عملناه عدد المكالمات الهاتفية باش نحصلوا في سفلان ولا نجيو سفلان
0: يعلم
1: ولا
0: ربي
1: يعلم ربي معناه هذاك ما يتراش راه ما يتوزنش
0: ايه.
1: ما ما ما ما المندوب نتاع الشؤون الدينية امشي له الاولى مع مرة الاخرى سي فيصل عاود كلمه حصيلو معناه ماناش نتشكاو راه هذاك العمل اللي يلزمو
0: ايكو
1: خوفنا ساعة مش ندخلوا على جامعة راه خوفنا خوف كان خوف شديد معناه ايه. ماهوش يخوف
0: خاطر كيما انتم عملتوا حمله تطوعيه نجم زادت تصيبكم الانتقادات يقول لك جامعه وحرمه جامعه
1: تي حتى من اللباس
0: اي فوالا هذا المقصود
1: اللي هو في غمره اللي احنا نعملوه في غمره في النشوه اللي احنا فيه بس عاد من غير ما تشعر تنحي الا الواحد ولا معنى
0: فلاره
1: عديها هذيك عديها ما توقفش عليها شوف
0: ننظفوا احنا
1: شوف لو جيست اللي قاعدين نعملوا فيه دعينا في الائمه باش يقولوا في الجوامع الاخرين يدعوا الناس قلنا لهم بربي سادة الوعاظ معناها وراهو التفرغ راهو مش تفرغ كلي احنا راح نزاد احنا متطوعين معنا ماناش مش بشرط هي تمشي غادي قتل قمدا مسمى مش بشرط هي ولا تمشي لكن
0: خاطر كل واحد عنده التاش متاعو
1: كل واحد عنده تاش وعنده برامجه وعنده حياته شخصية احنا متطوعين ومجتمع مدني يخدم راهو سي فيصل
0: نهار وليل
2: مجتمع مدني تسعة تعليل
0: مجتمع مدني ميسالش سي فيصل باش نقص على مدام اسمه ميسالش الحادثة خلينا نذكروها
2: ايه.
0: حادثة صارت لكم غريبة شوية
2: ايه صار هو اني ما حضرتش عليها ما تم نقله ليا انهم وقت اللي كلموا المواطنين اللي قاعدين يلوثوا
0: اي
2: الجامعه ببقايا
0: خلينا نقولوا تقشر في القلوب وتكفي الكلاس
2: ايه. وتقشر وطيش في الكوبليه
0: ايه.
2: كيف كلمتها قالت لها شكونك انت قالت لها احنا مجتمع مدني مش مره واحده مجموعه
0: من نساء
2: شي يكلموا الناس بكل لطف
0: ايه.
2: بكل لطف
0: ايه.
2: مش ما جايين يعذروا في الناس ولا يلوموا عليهم ولا
0: لا مش دورهم خاطر
2: احنا ايه. مجتمع مدني عم تراس هيك وقتل المجتمع مدني تسعة نتاع الليل
0: استعمل تسعة نتاع الليل البرة
2: في الاتجاه هذا احنا هذا كما قلت مدام اسمع
0: هي اللي جوست للحادثة اما خلينا ايجابي
2: والحقيقة اني ريت اللي ثم هبة وثم التفافة ما كانتش بالحضور البدني فبالدعم المعنوي
0: أي.
2: الدعم المادي ثم ناس راه يجيب استيكامي ويدخل يجري
0: يعني يقول لك هيك
2: اصحاب اعمال عنده اعمال واعماله متلتله الصباح 8 امس داخل معها شكون مرافقه هز كردونه مليانه بالدبس الماء البردي وقال لي فلان راني يعني جبت الماء اما راني ماشي نخدم على صغاري بربي للناس هذا اللي باش يشقى ثم ناس تدعمك
0: بارك الله في فيهم
2: ثم ناس بكري سي صابر يحاولوا في الخزاين ظهروا نعرفوا سي صابر ظهروا يوجعوا ويحط في يدي صابر يقولوا نحل بلا النجم بلا النجم يقول
1: بربي باش نرجع على كلام سي فيصل راهو العمليه اللي صارت في جامعة الكبير راهو عمليه استثنائيه على الصعيد الوطني
0: صحيح
1: على الصعيد مش معناها ما يمشوش لجوا مع الناس ويتلموا لكن بالحجم الجامع بحجم الجامع وكبروا بالالتفاف نتاع 14 جمعيه راهو بالالتفاف 14 بالمحطات اللي عملناهم معناها المحطه الاولى
0: بحر بديتوا بالبحر
1: بدينا بالبحر لا معناها المحطه
0: نتاع التنظيف الخارجي
2: وصلنا حتى للبحر
1: محطه التنظيف الخارجي بالمحطه نتاع خسلانك الدروج و محطات كبار معناها والعمل راهو كبير راهو بالمحطة التطهير قاعدين نطهروا في الزرابي معناها مش معناها يظهر لي انا على حسب منظوري ولا حسب معناها انا خاطر كيف نكتب في الفيسبوك راهو انا بحكم اللي انا ما كنتش عايشه في الماديه ومعنا زملائي برشا من بعيد يقول لي شنو هل الاندفاع هذا وشنو هي الفكره هذه اللي
0: جيتوا بها
1: اللي جيتوا بها معناها لنا الفخر
0: وي
1: ولنا الاعتزاز اللي احنا عملناه وما هيش مزي ما هيش مزي معناها آم ثمنوا هال
0: المجهود
1: ثمنوا ويزي من بارك الله فيكم
0: أي.
1: قولوا لنا شنو النقائص
0: ولا.
1: دعمونا بشنو النقائص
0: ولا.
1: دعمونا برؤيتكم شنو تشوفوا هذا اللي حاجتنا به بارك الله فيكم يعطيكم الصحه وبارك انتش في نعمل بس ما نجم زي معناها حضورنا ماهوش
0: انتم ناس متطوعه وهذا اللي نحب نعاودوه ونزيدوه ناس متطوعة ناس ما ضربكم حتى حد على يديكم أمتوما اللي اخلقتوا الحملة هذية والحملة اللي احنا اليوم كإذاعة زادة نثمنوا فيها وهذاك علاش للمرة الثانية نحكيوا عليها خاطرها مهمة برشا برشا
1: تو يحكي لك سي فيصل وين وصلنا معناها
0: وين وصلتوا سي فيصل
2: وصلنا تو احنا في بصدد إرجاع الفرش متاع بيت الصلاة ورجع الخزين نتاع الكتب اليوم يرصفوا في الكتب
0: الحمد لله
1: تنظيفهم من غلفنا الخزين الكل
2: نظافه في العمق
0: انا
2: كي نقول في العمق ما يوصلوا البنات ولامس والنهار اللي قبله يغلفوا في الزيتاجير بالبابيه كما تعمل في دارها
0: بكل
2: عنايه كل ذره غبره تنحى بكري مدام نجله نقول لها رجعوا الكتب الامام قال ما تفرعوهمش برشا لان الكتب فيهم البعض زمني شويه
0: هي.
2: قالت لا لا ما يرجع الكتاب اللي متنحى الغبره
0: ايواش
2: خرجوهم لي البر
0: على قاعده اي على قاعده
1: جات بنيه بكريكه زاد محلاها قالت لي يا مدام شوف العروس حشاكي فيهم احنا نظفنا من الفوق فيهم الوسخ نتاع الحمام خاطر فما فتحات من الفوق يدخل منهم الحمام والله حطت كرسي بنيه وحدها سي بريزونتي وخطت السربيون قالت لي باش نتبعهم بالوحده بالوحده وخسلنا وخسلوا العروس الكل بالصابون لك حل بالصابون لك حل باش نحيو الزيت نتاع راس المصلين معناها باش نوريك هذوما
0: ديتاي هكا
1: اللي ماهوش باش يظهروا لل
2: خطف عليك بكري تحك في بلاصه نتاع قلم زينه باش تخلي شويه صغير عمل بالقلم الزينه
0: احمر
2: تبع فيه على الكذال
0: كذال
2: محرج تبع هذا حنقولوا في الكلمة هذه الواي معناها مش نظافة ماهيش عرضية ماهيش تفروية ماهيش اعتباطية ماهيش مناسبتية تخلى زائر للجامع بوسني من البوسنة وقعد باهت قال تعالوا في حملة نظافة شو عندكم قلت له لا نظافة من أجل النظافة
0: با بلوس كو سا
2: المعلم هذا العزيز على المهدويه المهدويه يحبوا يكون نظيف خططنا له الحقيقه احنا وخرناها
0: احنا
2: بعدنا على الامتحانات كنا طفى الباب باش يتموا الناس باش يبدا بزيت خاطر العمليه ماهيش صغيره وعملنا بلانينغ ثم حوايج ما نجموهم جبنا شركه وثم حوايج طلعنا لهم بيدينا ترى انسان عمره 70 سنه فوق صرافها راهو صرافها التنصب تاع في الجامع الكبير مي صرافها عاديه تاع 400 8 ثمانية أمتار وما توصلش للآخرة لأن تريبل أوتور ولا دوبل أوتور
0: ما شاء الله هي ما شاء الله
2: العرس هذوك من سنين ما تجردوش ثم غبرة ثم تراب ثم شيء متراك ولا نبهنا لهذا سي عماد عبيدة إن من الجمعة لأن وقت يطلع البمبر يرى من فوق ثم العنكبوت راهو مش كارثي مش معناه الجامعة كان في حاجة
0: مي بيان سور
2: في حاجة إلى لفتة من هذا القبيل
0: فوالا
1: اولا خرجوا الزرابي تخسلوا الحصر الكل تشمسوا وتخسلوا بالخل باش نحيوا
0: البلايص وكل واحد
1: القاعه الارضيه الكل تخسلت وتنظفت مسحت وتنظفت مهما حاجه له حاجات مواطنه اليوم والله ادهشتني اجابتك لي بومب نتاع نتاع اللوح تتبع في الرقائق نتاع الباب
0: واحده واحده
1: ما تعملوا في فما برشا نعملوا نحكي
2: ونتكلم روحهم راهم للمنبر المنبر ما عليه الكتب تو خاطر كنا حنا من الخزان حطيناهم غادي يحضروا في روحهم بالسير باش يرجعوا له البريق نتاعو
1: لان ان شاء الله تقين عليه مكتوب المنبر نقاو عليه
0: شو مكتوب على المنبر
1: مكتوب وقتاش تصنع
0: ها تاريخ
1: 100 سنه
0: 100 سنه
1: عمره
0: المنبر عمره 100 سنه في الجامع الكبير
2: نكونوا دقيقين المنبر تصنع في الحي الصناعي بالدندان اللي هو بتاع ديوان الصناعه التقليديه على اول ما تكون في عهد الدوله الوطنيه من 1962 احسب لي ترى 64 سنه
0: احسب معز
2: 64 سنه
0: 64 سنه
2: برشا منبر معمول بالتقنيه نتاع الارابيسك التونسيه اللي تحاكي افضل المنابر في تونس.
0: وكان مش حمت النظافه ما تكتشفوش الحاجه هي فوالا ما شوف
2: هذا التثمين
0: شو محليه تاريخنا.
2: فالوريزي الفوف فالوريزي المعلم هذا راه معلم معلم ليس كل المعالم
0: اي
1: هذا هذا الحاجه الواحده ان شاء الله يوفقنا ربي ونكملوا اللي نجمنا البقيه كي تبقى. زاد راهو فما حاجه اخرى كنا ما حكيناش نحكيو على الجامعه لكن الخارجي هي الحديقه اللي باش تتعمل
0: البرك
1: المربعات هذوك فما شركه باش نشجروهم وفما شركه تعهدت باللي هي مش تجير وتنظيف برك لا تعهد بصيانتها لمده
0: خبير باهي هذا
1: سنه
0: باش نزيدكم خبير اخر
1: اما اليوم الصباح نلقى فيها قدم البيتزا وال
0: اي يا سيدي اي قالت قدم البيتزا وقالت له صخ وقالت القبليات وقالت القلوب وقالت برشا حاجات هكا ولا مدام اسمه صار ما صار راهو من نهار السبت فما ديسيبسيون ناس تنظف وناس تجي توسخ. حاتم جلاسي هاي بعث لي ميساج قال لك بداوي خطيو الخطيه 60 دينار وبالنسبه المعلومه زاده زاده لنا اللي ديجا خطاو زوز قدام الجامع هاي معلومه نسوقها للمهدويه الكل لله. ومعلومه ما نعرفش في بالكم بها ولا ما في بالكم
1: ما في بالناش
0: هاي حاتم جلاسي دخل على الحط خط
1: منغمسين
0: فوالا هاي حاجه تفرح
1: منغمسين
0: ايه مثالش راهو
2: الخيمه جراها
0: ما اسمعني
2: مانيش نحبوش الخطايا
0: الرد لا لا
2: أما لابد منها.
0: شوف شوف ساعات الردة والخطايا هذوما مهمين حتى كان انت تحب تمشي توسخ تولي تخاف ما عادش تمشي توسخ
1: احنا ان شاء الله باش باش نعطيوك البرنامج للسياحه وان شاء الله غدوه تكمل المهمه الجامع واللي خططناه في الجامع في الجامع الكبير شركه زاد سي فيصل الله يبارك له السحن البراني باش يتغسل
2: متطوع هذا
1: متطوع باش
0: بارك الله فيها
1: احسن لكن احنا نهار الجمعه العشيه ان شاء الله احنا ال14 جمعيه نخرجوا في هبة معنا باش نعملوا درع انساني درع انساني صار الدرع الانساني استوحيناه من جماعة صلقته للطبيعة اللي جاوا مجموعة من قصور سيف ومن صلقته جاونا نهار نهار السبت شو راك معنا اما العدد اللي جا كان عدد حشمنا على رواحنا احنا ما بقيناش المهدوية اللي استوحيناه نهار الجمعة العشية باش نلبسوا دي درسار باش نخرجوا نحافظوا اي وي لوف مهدية بروبر
0: We love مهدية بروبر محلي
1: نحب نخرج
2: المهدية
1: نظيفة باش نخرج

0: هدية البلاد ما يحرسها كان
1: مالها
0: مالها. كونوا حراس هالمعلم، كونوا أي. حراس وما عادش تخافوا باش تجيب بسياسة وبلطف من فضلك.
1: يعطيك الصحة مدام أسمع
0: هكا. ونهار السبت العشية، نهار السبت صباح
2: الندوة
0: والعشية كونوا 35 شيخ من جامع الزيتونة إن شاء الله باش يكونوا في الجامع
1: وي.
0: وباش نعملوا الهمزية، هو احتفال
1: الهمزية فينا الماء
2: بعد الهمزية في مدح خير البرية
0: في الجامع الكبير
1: في الجامع. بعد النظافة وبعد المجهود نتلموا إن شاء الله نهار
0: السبت،
1: السبت
0: ما بين العصر والمغرب،
1: ما بين العصر والمغرب صليوا العصر ومشيوا
0: غادي
1: ولا صليوا غادي
0: ما يجاو نفرحوا مع بعضنا ونخلي يشوفونا جامع الزيتونة. احنا قداش
2: جامع الزيتونة
1: اي
2: صابر الموحلي، الشيخ صابر الموحلي باش ينضاف معاهم فرقة السلمية، سلمية الزهرة بقيادة الشيخ فهمي صفر
0: الله يبارك له،
2: هو عنده باش مداخلات انشاديه على الطريقه السلميه لابيات من الهمزيه، وان شاء الله باش يوقع التقارب والتواصل والتعاون بين الهمزيه وبين سلميه الزهرة باش يقدموا عرض جميل ان شاء الله.
0: ورحنا ماناش فاكين عليك يا قمر،
1: لا مرحبا بكم، بالعكس بالعكس من الانشطه للانشطه ابوا بلا ما فهم محلوله. وبالنسبه لي الحقيقه اكون سعيده جدا سعيدة جدا كي نحكي على المهدية ونظافة والحملات والندوات، ونحب المهدية ناشطة هكا ولا سي فايس نورتونا. واكيد في كل المناسبات مرحبا بكم ابو بلا ما فهم مفتوحة،
0: والدعوة لكي مفتوحة
1: يعيشك
0: اكثر تكون معانا
1: ان شاء الله ان شاء الله نلبس قفطان ونجي
2: ونقلوا انقلوا وراها اللي باش يصير جميل على الاخر. كان المحتوى العلمي للندوة، كان المحتوى الثقافي الاحتفالي اللي باش يكون من خلال
0: البس قفطان وغطي راسك وإيش
1: باهي اوكي ان شاء الله. شكرا لك مدام اسماء نورتنا سي فيصل، مواصلين معاكم فاصل وراجعين.
3: سي لا بوب زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية، نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة، ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها، وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
4: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Smile Mouja.

0: على الام اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد اعزائي المستمعين. وتجمع عاملات مصنع الخياطة بالشاب امام مقر المعتمدية. والحقيقة اليوم يطالبوا بشروط عقود ويطالبوا كذلك بصرف المرتبات. اكثر تفاصيل مع الكاتبة العامة للنقابة الاساسية في مصنع سيك سي مفيدة غوار. الو صباح الانوار مدام مفيدة.
2: صباح النور.
1: صباح الورد مدام مفيدة.
2: نعم.
1: تجمع احتجاج اليوم كان تعطينا الحكاية.
2: نحن عاملات معمل السيك بالشابة.
1: اي.
2: عنا 30 سنة نخدمو تو. جانا ولد الفترة
1: ولد صاحب المصنع. اي.
2: ولد صاحب المصنع. وقال راهو بابا عطاني الكلفة فيدي ومش مبدل اسم المعمل. مشينا معاه على اساس صفة قانونية. وعملنا عقود معنا تحمي حقوق العامل اقدميته وامتيازاته. ما رعنا الا السيد الوالد جي وقال لي راه ولدي تحيل عليا وقام باستغلال صفته كابن العرض وعمل امور غير قانونيه.
1: اي.
2: ونحاش كيف خدامتي ونرجع كيف امس كيف اليوم وما صار حتى شيء. مشينا على الوضع هذا. وبعد جانا بعد ايامات جانا العرض قال لي راهو باش نبدلكم باسم الشركه الاخرى. بتبيع امور مش قانونيه على خاطر ماناش نفس المقر.
1: اكزاكتومون. اي.
2: رفضنا.
1: رفضت.
2: وتو كي طلبنا بالشهريه.
1: اي.
2: رفض انه يعطينا الشهريه. معناها ضغط علينا.
1: معناها يا توافقوا يا ما نعطيكم الشهريه واحتمال زاد تكونوا تخدموا تولي وما تخدموش هكا.
2: هذا ما صايرش.
1: واليوم الوقت. اي.
2: جينا اليوم للسلطه لان وقفنا وطلبنا في المعمل لكن حتى اجابه ما فما شيء.
1: اي.
2: ولا التجئنا للسلطه هنا موجودين في المعتمديه.
1: وفما تجاوب من المعتمديه اش قالوا لكم؟
2: المعتمديه المعتمد مش موجود في الولايه.
1: ما لقيتوش شيء.
2: انا نستناو.
1: تستناو في امل يعني تلقاو حل للمشكل هذايا.
2: ان شاء الله. نحبوا نوصلوا الحل.
1: خاصة اللي انتوما الحقيقة بعقودكم معناها اموركم واضحة.
2: امورنا واضحة. ولا. لكن ما فما الشهرية وتعرف الناس تخدم على رواحها على
1: سهارة. الناس تخدم على الخبز على الشهرية.
2: كراويات.
1: اكزاكتومون. انتوما اصحاب عائلات وعائلات الحقيقة تكون دخلها محدود ومعروف.
2: بالطبيعة.
1: ولا. بالطبيعة. مدام مفيدة صوتك وصل ونقعد نتابعوا الحكاية ونقعد متواصلين.
2: بارك الله فيك.
1: يعيشك. شكرا لك. شكرا. إلى اللقاء. شكرا لك مدام مفيدة. إلى اللقاء. أكيد مواصلين معاكم. فاصل قصير وراجعين.

0: على الام اف ام.
1: واصلين معكم اعزائي المستمعين واكثر تفاصيل مع دكتور في علم الاجتماع سي حمدة كوكا، اكثر تفاصيل على التحركات الشعبيه ضد التوطين والاستيطان ووقفه احتجاجيه شنحكيوا عليها. نحب نرحب بضيفي. عسلامة دكتور.
2: عسلامة، مرحبا، صباح النور الجميع والمستمعين الكرام.
1: يعيشك دكتور، نورتنا.
2: يعيشك، بارك الله.
1: موضوع مهم ووقفة احتجاجية تستحق منا الحقيقة أن نحكيه فيها شوي.
2: موضوع مهم الحقيقة، منذ 28 مارس بدأت التحركات الشعبية ضد مؤامرة خطيرة تهدد تونس، وهي التوطين والاستيطان.
1: أي
2: الأفارقة، هذا موضوع كبير. الأفارقة جنوب الصحراء اللي من 2012 بدأوا يدخلوا تونس من خلال أولا الرئيس السابق الأسبق المرزوقي، لما ألغى الفيزا على 20 دولة إفريقية وبدأوا يدخلوا، لكن العدد تفاقم في السنوات الأخيرة نتيجة عدة أسباب، منها اتفاقية 16 جويلية 2023، ومنها اشتغال المعارضة والمنظمات اللي نسمها أنا منظمات الاسترزاق باش تعاون هؤلاء للدخول لتونس.
1: أيه؟
2: الموضوع خطير، راهو يهم المجتمع التونسي. هؤلاء الأفارقة اللي عددها من قدروا أنا وبرشا وخيان ناشطين فوق 100 ألف، فوق 100 ألف اللي دخلوا لتونس، ونجم نقل على كناس، فما الإحصاء بعد الإحصاء يقول 26 ألف طفل ولد من أفارقة جنوب الصحراء منذ 23. وإذا كان تحسب أنت أم وأبوه هذوما 90 ألف، هذوما المرسمين، هذوما خطر المعدل الولادات في مستشفى الهادي الشاكر 20 حالة يوميا تقريبا،
1: يوميا 20 حالة،
2: نأكدوا ذلك. نعم 20 حالة يوميا، راو خطر كبير، راو رفض المؤامرة جزء من المؤامرة، راو نعيشوا في موضوع كبير برشا والعباد الكل مش حاسين به، راما ذوما قاعدين
1: يعني يستسهلوا في الحكاية.
2: يستسهلوا في الحكاية، شوف، لأن شوف التهميش ورفض المؤامرة هو جزء من المؤامرة.
1: أي
2: شكون خلقها المؤامرة ذي؟
1: أي
2: اللي خلقها أولا هو الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان متاعه وعبر سياساته عنده معناها خذا قرار باش تولي حدود متاعه هي في شمال أفريقيا.
1: أي
2: هي في تونس والجزائر.
1: أي
2: والمغرب.
1: أي
2: ومصر وموريتانيا.
1: أي
2: يحب هؤلاء معناها الوافدين من جنوب، معناها جنوب الصحراء، اللي هم يقدر أنه في المستقبل مش يولوا بالملايين، لأن الخصوبة متاعهم قوية برشا، متاع المرأة هناك بستة معناها أطفال تقريبا لكل مرأة.
1: أي
2: مش كما لشمال أفريقيا 1.5 ولا 2. هذوما ما يقدر أنه يحبسهم في شمال أفريقيا وما يوصلوش للاتحاد الأوروبي. والاتفاقية اللي صارت في 16 جويلية 2023 ضمن هذا الهدف.
1: أي
2: واتفاقية أخرى أيضا مع الجزائر ومع ليبيا، معناها عندهم سياسة كاملة باش يضخوا أموال لإغراء السلطة القائمة.
1: أي
2: ولي ويضخوا أموال أيضا لمنظمات وجمعيات باش تساعدهم على هذا التوطين. نحن اش نجمو نعملو في الوضع هذا؟ اذا كان العدد يولي بعشرات الالاف والرقم صحيح عند السلطه، راو فما اغتصابات كبيره ياسر في العامره وفي البحر الازرق وفي اريانا وفي غيره، ثم معناها تجاره من الاعضاء والبغاء، ثم عنف كبير، ثم معناها استيلاء على مهن المتسولين ومهن البلاستيك وغيره،
1: صحيح.
2: ثم هدر للمال العام في الدعم، معناها كي يجوكم 100 ألف ولا 200 ألف ويتكاثروا، معناها تصور بعد 5 سنوات يولوا مليون هذوما. نحن كيفاش باش نحمو بلادنا؟ راكو تقول لي السلطة تو مرتهنة باتفاقية، وأنا من هذا المنبر نطالب السيد رئيس الجمهورية ونبعث له عريضة بإذن الله باش يلغي أو ينسحب الاتفاقية مذكرة التفاهم اللي صارت نهار 16 جويلية 2023، راهو خطر كبير يهدد
1: على تونس.
2: احنا معناها السلطات الإيطالية تخرج في الصحف نتاعها أنه نسبة تراجع وصول هؤلاء إلى إيطاليا 97%، معناها كان المعدل يوصل 100 ألف في السنة، توا في 2025 وصلوا 5 ألاف تقريبا، معناها الأمن التونسي نجح باش يحرس حدود إيطاليا.
1: أي
2: ولكن شو البديل؟ البديل هذوما يستوطنوا في تونس.
1: أي
2: احنا نحمو إيطاليا ولا نحمو فرنسا ولا غيرها، وهما أوروبا هي صاحبة المشكل، لأنه أوروبا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا هذوما فقروا هذه البلدان لمدة عقود.
1: أي
2: يهزوا في الذهب، ويهزوا في اليورانيوم ويهزوا في العاج، يعملوا في كل شيء غادي. والشعوب هذية إذا كان ثم فقر أو حروب مش تعمل تهاجر نحو الشمال، ولما تهاجر مش تلقى تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، ولكن هما تو يحبوا يجمدوهم يخلوهم في شمال أفريقيا باش ما يوصلوش يقلقوهم في في في في, في الاتحاد الأوروبي. وهم يعرفوا أنه هؤلاء رام عندهم معناها ما هذه ماهيش عنصرية، راهو اعتراف، رام يعملوا في أشياء خطيرة. وهذاك علاش أوروبا تدفع في آلاف المليارات لدول شمال أفريقيا وللجمعيات اللي نسميها أنا جمعيات مرتزقة ومنظمات مرتزقة تساعد تساعد في هؤلاء على استيطان عبر البيانات وعبر معناها اتهام الشعب التونسي بالعنصرية. الشعب التونسي لما يخرج باش يقول لا لتوطين هؤلاء يتهموا بالعنصرية. هذا نظرية الوصم هذه يستخدم فيها كما وصم بمعادلة السامية، أي واحد يعارض الصهيوني يقولوا هذا معادلة سامية، كما صار وصم في حرب الخليج لما كل شخص يخرج يقول لا لغزو العراق يقولوا يربطوا الإسلام بالإرهاب ولا الإسلامفوبيا. توا حاليا يخدموا عليها هذوما سوسيولوج أوروبيان وأمريكان وصهاينة، كل واحد يتحرك يقولوا أنت عنصري. احنا مشكلتنا ما هيش مع اللون الأسود، وعمرنا ما كانت تونس عنصرية. 1846 تم إلغاء الرق، أول دستور في العالم دستور الكارتاجي. الحضارة دي قديمة، راهي مش 3000 سنة، 7000 سنة، والمؤرخين يعرفوا أنه الحضارة القبسية أول حضارة في العالم. احنا مناش عنصريين، ومش أي واحد يرتزق أو ياخذ معناها الدولارات واليورو باش يتهم الشعب التونسي بالعنصرية. نحن غدا 9 جويلية سنخرج للبرلمان ونقول له بكل صراحة لابد من إلغاء المرسوم 88 اللي هو شرع لوجود 24000 جمعية و200 جمعية خارجية الأغلبية متاحهم مقولوش كل ينشطوا ضد مصالح تونس. وفي موضوع الأفارقة ينشطوا بكثرة لأنهم يتلقوا في أموال من الاتحاد الأوروبي باش يخرجوا الشعب التونسي عنصري ويمهدوا للتوطين. رأوا في 2012 لما كانت الحملات الدعوية والخيمة الدعوية وكنا ننبه كنشطاء وكباحثين، رأوا ثمن في الديني، رأوا مش يجي الإرهاب بعده، وجاء في 2013 الإرهاب وصار الاغتيال تشكل بالعيد وصار ذبح الأمنيين وذبح الجنود وعملية باردو وعملية سوسة وذبح السلطاني وغيره. كنا ننبه، الآن ننبه أيضا، الآن نحن يمكن التعاطي مع الأفارقة وإخراجهم بعد سنة أو سنتين معاش النجم. والحالات صارت بحذنا في السودان، ماذا حدث في الفشر؟ الجنجويد والأفارقة جنوب الصحراء جاءوا قبل سنتين أو ثلاثة واكتروا منازل، ثم جاء مسلاح بدعم إسرائيلي إماراتي وشفت الحرب الأهلية، وصار في زنجبار 1964، وصار في حالات عديدة. اتعظوا بالتاريخ، راي بلادنا مش تضيع يا عباد، راو معناها الخطوط الحمراء كله صنها، لازم الشعب التونسي يفيق، لازم الشعب التونسي هبة شعبية ومعناها، ولازم ما يكريش الأفارقة، لازم ما يشغلهمش،
1: ما تعطيهمش فلوس،
2: ما تعطيهمش فلوس. المنظمات العميلة أيضا عودوا إلى رشدكم، رأي أوروبا ما تدوملكمش، راك تاخذ. شوف هؤلاء أخذوا من 2011 ل 2023 2300 مليار بالمليمة التونسية من الاتحاد الأوروبي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات. أنا نعرف شو أقول وتنجموا ترجعوا. في 12 سنة أخذوا 2300 مليار لسواد عيونهم حتى يبررون مشاريع الاتحاد الأوروبي ومشاريع أخرى.
1: وال 2300 مليار زعما تونس مش أولى بهم؟
2: هذوما مشاو للمنظمات والجمعيات. الاتحاد الأوروبي أيضا يعطي في فلوس للحكومة، كما في الموضوع هذا أعطاه 150 مليون أورو للحكومة التونسية لإغراءها. معناها هم ما يقولوش توطين، يقولوا حل حالات مشكلة الهجرة وكذا، ولكن العملية
1: كنحلوا مشاكل
2: هي توطين. احنا نحميه في إيطاليا وفي فرنسا وفي ألمانيا، وكرة النار هذه نحولها إلى تونس وليبيا والجزائر والمغرب. راي ليبيا والجزائر اتخذت خطوات
1: أمنية
2: وعسكرية ويخرجوا فيه، وهذا جزء من المشكل في تونس، لأنه كيخرجوهم
1: يجيونا لنا
2: فيهم اللي يرجع للبلدان تاعهم وفيهم اللي يجي تونس. تونس بلد رخوة، الناس متسامحين،
1: خرج من صفاقس يمشي المهدية، تخرج مهدية يمشي لسوسة.
2: صحيح،
1: هذا لا صاير. زيدا نحن
2: معنا نجحنا في تسكير حدودنا البحرية والبرية، معناها نشوفوا اللي مفتوح أو ماهيش مفتوحة، ماهيش محروسة كما ينبغي. كيفاش تدخل أسيدي؟ ما قلناش 100,000، 20,000، 30,000، 50,000. كيفاش تقبل بلاد في العالم تقبل عشرات الألاف بدون أوراق؟ راول مؤخرا فما واحد أفريقي كسر تاكسي في تونس، كيفاش باش يعرفوه هذاك؟ الكلهم نفس معناه يشبهوا بعضهم، وهو من مالي يقولك من نيجيريا، وهو من نيجيريا يقولك من الكوتوفوار، ما تنجمش تعرفه. نحن تونس لم تستعمر النيجر، لم تستعمر الكونغو، لم تسرق الذهب في في في في في في, في, في, في, في نيجيريا ولا اليورانيوم ولا غيره. هذوما وافدين علينا، نحن في حالة اقتصادية سيئة ونزيدوا نقبلوا مئات الالاف. راو بلغ سير الزباء يا سيد الرئيس، يا حكومة، يا برلمان، راو طول نجم نلقوا حل، راو بعد سنة وسنتين ما عاش تلقوا حل. احنا ما نخدموش بتقنية سيارة الاسعاف الا ما يصير الحادث باش تدخلوا. انت تقولي لا
1: وقت اشوف تسعف ولا
2: قوات الامنية والجيش قادرين، ايه قادرين. انت تصوروا يصير التزاوج الان بين التهريب والارهاب والافارقة هذوما. إذا كان فيها بخمسين ألف ينجم يسلحوا لك 2000 برك، هاي تولي حرب أهلية. بقيت تقولي لا إحنا نفوزوا، هي أنت كتربحهم، هم يموتوا مئات التوانسة، هاو الدينار يتيح، يولي اليورو يسد الدينار، هاو الشركات تهرب، هاو السياحة تيح.
1: وإحنا قاعدين نبني وإحنا في مرحلة بناء،
2: نجم يستشرف بلادنا مهدة وإحنا قاعدين نتفرجوا عليها. راو يا سيد الرئيس من فضلك والحكومة والبرلمان لابد من الانسحاب من مذاكرة التفاهم أو على الأقل تعديلها. مذاكرة التفاهم فيها نقاط سلبية، يجيبوا في التوانسة مخدرين من طاليا، عندنا 120 ألف تونسي في الخارج من غير أوراق، على 1.8 مليون ألف تونسي في الخارج يجيبوا فيهم مخدرين لأنه في اتفاقية موقعين عليها. أيضا معناه فيما بند يقول لك ما تنجمش تخرج إلا توعيا، ما يخرج توعيين، هو اما جاي من بؤر التوتر اما عامل جرائم وهارب من بلاده، ما ينجمش يرجع به. فرضا قلنا يرجع، قداش يرجعوا في عام؟ تو مخيم اللي عملوه في العامره 5000 في سنه تقريبا، 5000 وهما كيبدوا 100000، معناها 20 سنه احنا باش نشرح لهم لابد من الترحيل القسري. هذاي راهو السلطه السياسيه لازم تفهم الشيء هذاي، وراهو الملف هذاي اخطر ملف،
1: ولا
2: 56 اخطر ملف، راهو الطاقه تقول لي وغلاء المعيشه والعلوش وغيره نصبوا عليه، اما هذاي راي احنا سنستبدل، نظريه كامله نتاع الاستبدال. نحن التوانسه باش يخرجونا لما يتسلموا سلاح، هذوما يمروا للمرحله الثانيه بعد سنه او اشهر يسلموا سلاح. ونتنياهو تكلم منذ اشهر وقال هذوكم اولادنا وسندعمهم لانهم عندهم نظريه الاستبدال. شمال افريقيا يهدد، لا تقوم اسرائيل الكبرى الا بهزيمه شمال افريقيا اللي هي الجزائر وتونس خاصه، مهددين كما الشرق الاوسط ايضا. جناح الاخر تاع اسرائيل الكبرى هو شمال افريقيا، ومعناها ثم صار اتفاق ما بين مصالح الاتحاد الاوروبي والصهيونيه العالميه. راهو خطر كبير يا باحثين يا علماء، ما فائده العلم اذا تونس تحت؟ يا ائمه ما فائده الخطب نتاعك اذا كان تونس تطيح؟ المثقفين لازم تكلموا تو، راهي القضيه ذي حاقه، ما عندي حتى غايه انا كشخص كباحث، لا عندي اي طموح سياسي ولا غيره، لكن نقول الحق، لازمني نقول ان تونس مهدده الان وقبل الغد. مفضلكم غدوة عنا وقفة 9 قدام 9 جويلية الساعة 10 من البرلمان، وعنا وقفة أخرى 12 جويلية في نابل خطر كفر وغادي، وعنا وقفة أخرى في 19 جويلية في صفاقس، لأن هذيك البؤرة الأولى الجوهة الأفارقة. راهو خطر كبير، مفضلكم يهديكم. نعلم أنا مش عارف في السياسة، أنا نقول في الحق فقط، هذا شي حب القول.
1: يعطيك الصحة. 9 جويلية وقفة احتجاجية في البرلمان في تونس، 10 في نابل، 12 في نابل، و 19 جويلية في صفاقس. ربي يعينكم وربي معاكم وربي يحمي تونس. شكرا ليك دكتور،
2: يعطيك الصحة،
1: نورتنا وشكرا ليك. مواصلين معاكم بالبرامج والفواصل اكيد، لكن بالنسبه لنوض وبدل المود باش نقول لكم باي باي ان شاء الله بعد شويه. صوت من لا صوت له مع زميلي خليفه سويع مؤسسي. يعطيك الصحه، مشكور جدا، شكرا للمستمعين والى اللقاء.
0: La suite après la pause. C'est la pub.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: MFM الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سوان.
2: صباح النور، مرحبا بكم. اليوم الاربعاء 8 جويلية 2026، بصوت ما لا صوت له، انا خليفه الصبايح. تتواصل في المهديه مواسم العطش والمناطق المنكوبه والارياف التي تعاني من العطش. اليوم اخذنا لكم عينه مخبريه من هذه المعاناه التي تشهدها الارياف، خاصه مع ارتفاع درجه الحراره في منطقه المعامره. السؤال الذي طرحه نشطاء المجتمع المدني والاهالي في المعامره، لماذا يتواصل معاناة المعامرة من سنوات مع قطع المياه؟ معنا فاخر عبد الله ناشط مدني. مرحبا سي فاخر.
3: مرحبا بك سي خليفة، ومرحبا بإذاعة أمافين.
2: لو كنت تعرف لنا بالمعامرة، مستمعينا الكرام تعرف لنا بالمعامرة.
3: المعامرة هي منطقة ريفية متابعة للمعتمدية السويسي، عمادة أولاد مولان الشمالية ولاية المهدية.
2: ما أنتم طرحتوا سؤال، لماذا يتواصل معاناة تتواصل معاناة منطقة المعامرة من المياه؟
3: والله سخليفة المعاناة هي مزمنة، هي متوكية عندنا سنين، ما نعانوا في نفس المشكل، هو انقطاع الماء طرح للشراب في بعض الأحيان، وساعات إلى أيام متتالية، ساعات يرجع لنا كان في آخر الليل. معناها الناس بيت سهرة تستنى في قدرة ماء باش تشربها. ما فهمناش علاش هي المشكل اللي خلانا نعيشوا على الحالة هذه، اللي خلانا نعيشوا في النقص هذا نتاع الماء. طالبنا، قدمنا مطالب، احتجينا، عملنا كل شيء. شيء تخليف المعاناة نفسها متواصلة
2: من سنوات،
3: يتقطع معناها يوميا. يوميا لازم باش يقص الماء، يوميا. وحتى يرجع سخنيفة يرجع في ماء ملوث، حتى بشهادة جميع المتساكنين في المعامرة وأحوازها ماء ملوث، معناها يرجع لك كله تراب وكله. حتى الفيديوهات، أنا بعت لك فيديوهات سخنيفة، معناها ماء ملوث يرجع آخر الليل. نقطة استفهام كبيرة، علاش قصان الماء كان على المعامرة؟ شنو المشكل؟ ونطرحوا السؤال هذا يجاوبونا، والإنستالاسيون معناها كبيرة، ما الماء ميكفيش، المذخات متوصلش الماء في معناها بسرعة، ما فهمتش شنو المشكل بالضبط، وما فهمتش علاش ما عملوناش حلول. نحن مدة 5 سنين ولا 6 سنين ودا تعرف التكلفة، المعامرة تعاني في نفس المشكل، مشاكل نتاعها ديما ماء وتنمية زوز. المنطقة هذه ما فهمتش علاش ديما المشكل كان فيها هي. بحكم مربوطين، نحن مربوطين بنفس مع مع مع برشا مناطق في الماء، وديما هي اقل نقطه تاخذ الماء،
2: اقل نقطه
3: ديما تاخذ الماء. هذا السؤال المطروح، حتى كان فما نقص في الماء سخليفة، وحتى كان فما مشكله في المذخات، وحتى ما فماش عدل في الظلم. هو
2: ثم عدالة في الظلم، معناها ولا
3: ما تماش عدالة في الظلم. اليوم انت كتعطي
2: معادلة جديدة
3: في المعامرة، تعطي 8 سوايع للبلايص أخرى 8-8، ما كون راضي بالوضع، لأنه هذا هو محتم أنا الوضع باش تكون، والإمكانيات هذيك هيش توصل. أما اليوم تعطيني يعني ساعتين من في آخر الليل، ولا كذا سوايع ماء في آخر الليل، تعطي 8 سوايع ولا 10 سوايع المناطق أخرى تلقاها تمشي، معناها رانا ندوروا، معناها نحن ذري عام الناس كل نمشوا لبعضنا يا خليفة. نمشي لدار نلقاها تمشي، معناها يعني في مش بعيد علي برشا نلقى ما يمشي. ونروح لدار نلقى ما مقصوص، رانا ناس نخدم، ناس تعبة، ناس تعرف أنت منطقة فلاحية، ناس تخدم في الفلاحة، لازمها تفهمني ولا سبحان الله، لازمها تدوش، لازمها ترتاح، ما تشرب، ما فماش حتى حاجة. بس خليفة هي الماء هو أقصى مقومات للعيش، لازم الماء، ما فماش هذه حاجة محتمة عليك، لازم الماء في الدار بصراحة. اليوم الماء ما فماش، وانت عارف انت منطقة ما فيهاش الماء، مش ممكن باش يكون نهار كامل،
2: واضح
3: ما فماش حل. وراو عندنا خليفة راك بالنسبة لنا احنا عندنا راو حل يسمى، ما عرفتش علاش ما ياخذوش بعين الاعتبار.
2: الحل شنو
3: الحل اللي عندنا؟ سونات، عندنا ماء سونات بعيد علينا كيلومتر، مش كيلومتر، معناها النقطة نتاع السونات تحبس بعيدة 10 متر ولا 15 متر على على المستوى الكبير نتاع نتاع
2: الجمعيه. انت متابعين نظام الجمعيات المائيه؟
3: نحن متابعين نظام الجمعيات المائيه جمعيه طوالب واحد. اي صفاء جمعيه الصفاء. نحن السونات ماشي بعيد معنا برشا تنجم تربطنا. نحن جايين في اخر نقطه في الـ في الاستلاسيون تاع المجمع الماء وقراب ياسر النقطه نتاع نتاع السونات. نجم انت حل معناها مؤقت في الصيف الاخر حتى في الصيف نجم تربطنا مع السونات. اخويا ما عادش حاسبنا بالجمعيه ما عادش حاسبنا ونفس ونفس اللي كنا بكري معناها الناس تمشي للجمعيه تعرف عليه التكلفه تمشي للجمعيه كانت التاريفه منخفضه الناس كل كي تمشي معناها 250 فرنك ولا 200 فرنك المتر كوب ماء. واحنا اليوم في قانون الجمعيه اللي عاملينها جديده قوانين عاملينها ما فهمتش شنو مصدرها بالضبط. اليوم يوصل حتى للفير راهو متر كوب ماء. اليوم فما شكون نحسبوا له متر كوب ماء بالفير اللي هو معناها ما فهمتش شنو مش معقول الشيء هذا. اليوم تقول له راني كملاح وعندي معناها مشروع تربيه ابقار ولا مشروع تربيه اغنام ولا اي حاجه راني نستهلك الماء يعني راه وده. انا مش خلاه ما نعطيهمش الماء للحيوانات بتاعي.
2: شكرا لك فخر عبد الله نشط مدني صوتك موصل. سوف نتلقى كذلك اتصال اخر من نشط مدني من المعامره. مستمعينا الكرام ازمه المياه في تونس حقيقه هي ليست مجرد شح في التساقطات، انا نعتبرها هي ازمه مركبه تدخل فيها الطبيعه القاسيه خاصه مع السياسات التدبيريه وولايه المهدية الحقيقة خاصة أريفها صار معناها موسم الصيف معناها دوريا ينقطع فيها الماء لأنه الحقيقة يجب أن نعترف أنه أريف المهدية ومعتمدات الداخلية تصنف كأطراف مهمشة مقارنة بالمركز الساحلي. وولاية المهدية من أهم الأسباب والخلل الهيكلي في توزيع المياه أنها تعاني من تبعية مائية مطلقة. ولاية المهدية إذا كان شفناها معناها جغرافيا هي لا تملك مصادر مياه معناها سطحي، ما فيهاش معناها سدود كبرى مغذية. هي ولاية مستهلكة وليست منتجة للمياه العذبة وتعتبر تعتمد اعتماد شبه كلي على مياه الشمال المنقولة عبر قنوات جلب المياه الكبرى خاصة منظومة الشمال والوطن القبلي والساحل. والنتيجة أنه عندما يقل تدفق المياه من مصدر الشمال ويقع عطب في القنوات الناقلة تكون المهدية وخاصة أريافها معنا أول المضررين. المعامرة خذيناها اليوم كعينة هي أهم مضررة. هم معي فخر محسن مصر ناشط مدني. مرحبا سي محسن.
3: مرحبا بكم. مرحبا بإذاعة مقام.
2: إيه مشكل دوري مزمن في المعامرة.
3: الله المشكلة هذه مر عبر السنين عنده 10 سنوات المشكلة هذه مش اليوم ولا أمس.
2: إيه
3: المشكلة هذايا من 2015 في 2016 الانقطاع هذايا للماء الصالح للشراب كل صيف
2: كل صيف
3: كل صيف حكينا للمسؤولين مشينا تبعنا ما فما حتى نتيجة. هذا عبارة ما نعرفش كيفاش نحكي لك انا تحكي وما فماش مسؤولة اللي الاخذان الامر بجدية والدخل في الموضوع هذا.
2: لم يتم اتخاذ اي اجراء معناها لمواجهة هذه المعضلة
3: ولا اجراء لمدة 10 سنوات ولا اجراء.
2: معناها تعاقب الحكومات والوزراء
3: والولايات لا شيء. معناها نحن بقينا كاكا ايتنا سلمنا امرنا لله كما قلوا فيها ما عادش ماخين حتى حمل بصراحة. راهي معضلة كبيرة والمنطقة كل صيف هي سامحني كانوا عطشانة يكاد بصراحة الصيف ضيف ونقولوا نحن الصيف عدنا نحن ولينا نتمنوا ما عادش يجي بتاريخ أخرى. تخيل أنت إنسان حتى مشي دوش ما احنا ما حكيناش على الشرب لأنه هو بطريقة أخرى الماء غير صالح للشرب، وبالتالي مو صالح للشرب خاطر الماء ما يقضب حاشا نعمة ربي خرفية وحاشا الماء ما عاد صالح الماء حتى كي رجعوا نص الليل ما تسعة متاع الليل
2: ملوث
3: سمحني في كلمة ريحته ملوث وريحته حتى بمنطقنا ريحته منتنا ما فيش الدول لا يهبط أصفر وتقول قهوة.
2: شو عاملين المتساكنين المعامرة اللي التزود بالمياه ولمواجهة
3: ثم اللي عندهم شوي فسقيات واللي القادر يعمل فسقيات عمل وحاول شوي ماء ثم عباد والله هنا حاضر على عباد تتسلف الماء من دار لدار معناه يدور عنده ياخذ بدون صغير ويمشي يدور عطوني حتى باش نعدي يومي كيف كاين الناس من هذا الجار والجار وحتى تأتي المعاناة الصيفية غيرة من إشكاليات في خليفة إشكاليات كبيرة في ولد مولاه مش المنتوى وانت تعرف وانت كل تعرف وطلعنا في الإذاعات وحكينا الإشكاليات هذه طالت وبالرغم أنها عندها برشا موارد ولد مولاهم أتبقى نحن أكثر منطقة تكاد من عظمة في تونس منطقة مهمشة منطقة ولا مسؤول جاها وخذا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب ما فما حتى مسؤول تدخل بكل جرأة انه باش يحل المشاكل هذه في ولاد ملاهب كل احترامات بالرغم الزيارات المتكررة للولاد للمعتمدين للغير وغيره وفما حتى مشينا
2: الشلل ذاي الشلل ذاي الى ماذا ترجعه انت كنشط مدني معناه معايش ومواكب الحراك اللي اللي اللي اللي تشهده ولاد ملاهب والمعامرة
3: حسب تقصير من المسؤول يعني فما
2: تقصير.
3: إذا كان مسؤول ما نصلش للدرجة هذه ما المسؤول مقصر ياسر المسؤول ما فهمتش ما نحكيش على مسؤول معين من عبر معنا العشر سنوات هذه اللي وكبناها نشوف المسؤولين يميلوا الجهات على جهات هنا نشوف فيها ثم مثلا جهات ولاد ملام لأن ممكن يعني نقول اللي نحن كنطالبوا نطالبوا بشرافة وما ننبطحوش سامحني في الكلمة لكن المسؤول ممكن نحن تحقرنا في الحكاية دي ما بصراحة رو المسؤول مقصر معنا تقصير كبير وانا نراني واجهت وطالبت ومشيت للسلطة المركزية والجهوية والمحلية ما لقيتش حتى رب بصراحة تخليك افكي نحن اليوم السؤال المطروح ولاد مولاي مادي تنتمي الى تونس ولا غير ما تنتميش لتونس ولينا نحس ساعات ان ما انتمائنا ما عناش موجودين في البلاد هذه اذا كان اليوم نقول لك لا تنوين لا الضوء ذا في بالك اللي انت السيف السنة لعبات الشاف ما عاش مثل الضوء ذا التيار الكهربائي ذا فخلاص لعبات ذا معناها ما تخيل انت في درجة حرارة عالية كما هكا ولعبات في السيف في السخانة واولاد صغار ثم ببيت صغار خلاص ثم برشا حاجات ما فماش تدخل تدخل وقولي الضوء على الاقل انا خلص فيه راه الضوء مش تعطيني فيه بلاش تصير في برشا بلايص التدخلات ولاد ملام ولا تدخل لا في الماء لا في التيار الكهربائي لا في البنيه التحتيه طرقات متهريه بالرغم اللي عندنا موارد كبيره من البشريه موارد بشريه فلاحيه طاقه من كل شيء موجود في ولاد ملام لكن اليوم المسؤول غايب
2: والغياب من سنوات
3: كيفاش؟
2: معناها والتقصير من سنوات معناها يمتد معناها اصبح ظاهرة هيكلية
3: من سنوات انا نحكي لك على 10 سنوات و12 سنة راه مش شوية كان جات في عام مثلا و6 موا ولا ديزون ما معقولة ما اليوم ديزون بريسك ولا ديزون ما فما حتى شيء ما ولا شيء بالعكس نحن ماشيين للأسوأ مش اللي نشوف فيه انه كل عام تزيد حالتنا تمشي السوق ما اكثر صراحه ما لقينا حتى حل مش حتى الاحتجاجات ما عاد تو وقت احتجاجات خطمت والوقت الدوله ربي ان شاء الله مستقبل تونس يكون زاهر انا نقول اما بصراحه نعرف الظروف اللي تمر بها الدوله وكذا مش وقت احتجاجات ولا باش نحبس مرافق عموميه باش نطالب بحقي واضح تو ثم إذاعات ثم ما مواقع التواصل الاجتماعي ديما نطالبوا نكتبوا شيء، ما فماش حتى ما إجابة، ما فما حتى تفاعل.
2: هناك مشاكل أخرى محسن في تنموية أخرى وعديد مظاهر الغبن التنموي في المعامرة.
3: المعامرة أول حاجة المشكلة تو نحن في عطلة، مقبل العطلة تعرف اللي أنت التنقل المدرسي ما فماش، وهذا إن شاء الله ما تكررش العام الداخل، هذا إن شاء الله عام جديد نقوله نحن تم مؤشرات خير، وإن شاء الله يكون العام اللي القادم هذا يكون خير من العام اللي تعدى. هذه برومو ثم الماء هذا يحكينا فيه وديجا مش منتظر. الضوء التيار الكهربائي ضعيف، التنوين العمومي عدنا تخليفها برنامج التنوين العمومي من عاد سيد الوالي القديم عبد الفتاح شخصور دار عمل زيارة المنطقة وشاف اللي المنطقة في حالة في ظلام جاهز حفيره، ما فماش حتى نقطة للتنوين العمومي الداخل، وقال مش نعطيك مع المجلس الجهوي تنوير عمومي ما حكيت 10 خطوات ولا 12 خطوة الحكاية، معناها مش تكلفة كبيرة، على الأقل نحاول إن نحسن شوي من الوضعية متاع المنطقة وننور المنطقة شوي. يا أخي اللي اليوم 12 مرة في 2023 12 خطوة الولاية ما لقاتش حل باش تركبها من المنطقة عندها 3 سنوات وديموا كيكة ولا تبموا، معناها البروجي هذا ما يتكلفش، انا حسب رايي وحسب ما اسمع ما يتكلفش 12000 13000 دينار. هل اليوم معناها مجلس جهوي غير قادر باش يتصرف في موضوع صغير كما هذا؟
2: واضح. شكرا لك.
3: انه مثلا التنوير العمومي هذا يسمى برشا مشاريع تنمويه في 2023 24 خدمه في برشا مناطق، واحنا الأقدمية
2: بعام
3: ما تخدمش.
2: واضح. شكرا لك محسن نسان، سوف نتلقى كذلك اتصال هاتفي ثالث من نشط مدني آخر بشهتين الوضعية في البلد. طبعا نحن نعرف إن الموضوع انقطاع الماء صار معناها من سنوات، ولكن لن نتبع مع المألوف لأنه قد ظاهرة غير عادية، خاصة أننا في برنامج صوت ملا صوتنا نعتبر أنه المهدية تعاني من بداخل الولاية نفسها، استشفينا أنه توجد تراتبية في التوزيع ما بين مدن معناها المراكز السياحية، الحقيقة الذي يحظى بالأولوية لضمان استمرار الحركة السياحية والاقتصادية، في المقابل ثم الأرياف والمناطق الداخلية هبارة ولاد الشامخ شربان سيدي علوان السويسي الجم ومرداس غالبا تعتمد على المجامع المائية، وهذه التجربة أثبتت فشلها، وعبر برنامجنا رأينا عديد المرات أن المواطنين يتشكوا من إدارة هذه المجامع المائية، وخاصة لأنه معناها التزود بالمياه يتم عبرها وليس عبر الربط المباشر والمستقر للسونات. المشاكل بتاع المجامع المائية في المهدية عديدة، خاصة أهمها الديون متراكمة كثيرة تجاه ستاج شركة الكهرباء والغاز، مما يؤدي يقصر الماء على المضخات، ثم كذلك سوء تصرف وهجاجة في البنية التحتية. ومعنا سي فوزي عبد الله ناشط مدني من المعامرة باش يحكي لنا على الانقطاع المتكرر للماء في المعامرة. مرحبا سي فوزي.
4: وبيك عايشك استخليف اشتعوالك.
2: موضوع معناها قديم
4: جديد، موضوع
2: قديم جديد،
4: معضلة ومشكلة كبيرة في منطقة المعامرة منطقة ولاد ملاهم، هو الانقطاع المتكرر للماء. الأسباب كما عادناها أن الجمعية ما تاخذش الكمية اللازمة باش توفر الماء للنقاط البعيدة الشبكة نتاعها، لكن ما يروحنا إلا عام كامل معناتها الماء يمشي، عام كامل يمشي الماء، شتاء خريف ربيع، إذا في الصيف يجي في الصيف يقص ما يقصش معناتها ساعة واثنين وثلاثة، يقص معناتها 12 ساعة ساعات يوم كامل. مشاكل كبيرة معناتها ما مش مواطنين معناتها ولت درجات المواطنين في المنطقة مواطنين معناتها يستمتعوا بالماء نهار كامل، مواطنين عادي يقص عليه في أي وقت دون سالف انذار عادي جدا من الحكايات هي معناتها أي في أي وقت تلقى الماء مقصوص.
2: هو لما كنت نحضر البرنامج اتصلت بحديد الاهالي وقالوا لي راهو احنا وقت اللي خلصنا الفاتورة الماء بقى يخدم دوريا 24 ساعة نهار كامل وما قصش ثم 3 ايام 4 ايام ولا 5 ايام
4: من بعد. صحيح صحيح صحيح النقطة هذه بالصدفة معناتها بالمداخلة نتاعي معناتها امس برك امس جي يخلص الله يخلص المواطنين يدور على المواطنين يخلص الماء يمشي صباح وقايلة والليل معناتها عادي جدا الحياة معناتها عادية في الماء. لكن بعد البريود هذه نتاع الاخلاص يقص الماء. هذه الإشكالية أخرى معناتها التحايل معناتها تحس تم التحايل معناتها تم يحب يوصلوا ينجم يوصلوا الماء أما لكن ما وصلوش.
2: أنت متصلت وطلبت توضيحات من المجمع المائية؟
4: عاولي سكليفا
2: طلبت توضيحات وتفسير؟
4: والله هي المشكلة هذه مش انت عام وعامين وثلاثة سنين، هذه المشكلة انت أكثر من 10 سنين أو 15 عام نفس الإشكال وطلبنا إيضاحات. ما عاد يقول لك السونات ما تعطيناش الكمية اللازمة باش نوصل لكم الماء. شو تو هذا توضيح باش يقول لك السونات ما تعطيناش الكونتيتي اللازمة باش نوصل لك الماء. بعد نقطة
2: ينجم يكون نتيجة الدهون المتراكمة، ما احنا قلنا اللي من اهم المعضلة وتعاني منها المجامع المائية هي الدهون المتراكمة
4: تجاه استاد. باش نرجع الملف الديون
2: المواطنين مش قادرين يخلصوا
4: من اول ما خلقت الجمعية معناتها ولا مرة يقول لك الجمعية راهي فيها فايل ديما مديونة الجمعية ديما مسالة الجمعية للسوناد وللستاك من اول ما خلقت الجمعية. هذا ملف اخر لازم نحققوا فيه المحققين اما لكن المواطن العادي والبسيط ما نجمش يشوفه وما نجمش يتدخل فيه. اما لكن المواطن العادي هو شنو
2: هو اللي يدفع الضريبة؟
4: هو مخرط في الجمعية. الجمعية شنو الخدمات نتاعها؟ هي باش تقدم باش توصل المال للمواطن مو خرط. لكن الجمعية هذه خلت

0: برشا طرق يخزنوا في البدن، يخزنوا في المهم يتصرف كيفاش يعدي النهار.
1: رسالتك الى السلطة الجهوية والمحلية
0: عديد المرات
1: والمركز اللي كان اذا كان المركز
0: والاف المرات والاف المرات اللي مشينا وقصدنا الوالي وقصدنا المعتمد وقصدنا المجمع، لكن نفس الاشكال ما عندهاش حلول.
1: ثم مشكلة في الدنيا ما فيهاش حل فاخر، ثم حلول اكيد،
0: ثم حلول وحلول واضحة. نحن نبعدوا المسافة اللي بين آخر نقطة في السونات والشبكة والشبكة اللي تربط مباشرة في المعامرة راسك 200 ولا 300 متر،
1: 200 300 متر، وتحل إشكالية
0: 200 ولا 300 متر،
1: وتم ربط المعامرة بالسونات
0: بالسونات. اقترحنا الحل هذا للسونات السونات رفضت، قال لك الشبكة هذيك ما نخدمش بها. شنو طلبنا من المجمع مالنا باش باش باش باش يعمل لنا خزان كبير قريب من المنطقة هذيك، معناتها يولي ياخذ الماء من النقطة هذيا تاع السونات القريب.
1: واضح. شكرا لك فوزي عبد الله، نتمنى انه يتم على الاقل التقليل من معاناة اهلنا في المعامرة مع كل التضامن والمساندة.
0: ان شاء الله تخليفة صوتنا مسموع، ان شاء الله صوتنا مسموع، ان شاء الله صوتنا يوصل اعلى عرم في السلطة ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك فوزي عبد الله. مستمعينا الكرام، انتظرونا في الفقرة الثانية مع هيكل بلقاسم، لماذا يتواصل انقطاع الماء في أرياف ولاية المهدية السويسي شربان ولاد الشامخ.

0: أم أف أم الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة سويح.
2: مرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامج صوت من لا صوت له. أنا خليفة سويح. نتساءل هل أزمة الماء في أرياف المهدية هي شح مائي، شح في الموارد المائية، أم أزمة عدالة مجالية في توزيع الثروة المائية؟ معنا التساؤل مع النائب السابق وعضو المجلس المحلي هيكل بالقاسم السويسي. مرحبا سي هيكل.
3: حياك ليك خويا خليفة وإلى كل فريق العمل معك، ومشكورين مرة أخرى مساهم على متابعتكم لكل القضايا اللي تم المواطنة.
2: كنا في الفقرة الأولى هيكل كنا مع نشطاء المجتمع المدني في المعامرة والبلد الملاهم. الحقيقة مناطق منكوبة في المياه خاصة المعامرة، الماء مقطوع. ما هي الوضعية المائية في السويسي وأريافها؟
3: نضم صوتي إلى صوت المجتمع المدني، صوت أخوتنا في المعامرة وفي القراتعة وفي ولد أحمد وفي المفاتية وفي جمال ولد العاني في السمرة في بوسلين. وهذا اليوم ولت مشكلة، اليوم ولت مستدامة، مرض مستدام لمدة سنوات تتعاقب. ونفس الأزمة وأكثر حدة، وكل ما نقوله تسمعه ربما نتعلم من أخطاء الماضي ونتعلم من مشاكل الماضي لأنه تتعاود نفس السيناريو. وهذا يعكس أنه الأزمة اليوم ليس أزمة ماء، إنما أزمة حوكمة وأزمة استراتيجية وأزمة قرارات.
2: ما الذي يجعل هذا يعني هذه المعضلة تقريبا تشهدها ولاية المهدية كل سنة مواسم العطش؟ وهل تبعنا مع هذا الشح المائي ومع هذا سوء التصرف في الموارد المائية؟
3: للأسف نعم تبعنا في المهدية وتقريبا شغل معناها في الساحل الكل أنه نتعاقبه لأنه ربما لسياسات خاطئة. كنا نعتبر الساحل والمهدية مناطق ساحلية محظوظة تنمويا، ولكن احنا تأكد اليوم بسنوات أنه المهدية ورياتها خاصة، واليوم حتى مركز الولاية يعاني من العطش، وبرغم اللي تتعاس سنة ممطرة وقلنا ثم معناها بوادر انفراج، ولكن المشكلة أعمق من أنه عندك ثم ينجم يكون عندك ماء ومتعرف تتصرف فيه. اليوم البلاد تحتاج إلى خطة استراتيجية تسهل العاجل والمرحلي وحتى بعيد المدى، وهذا للأسف اليوم مفقود.
2: سهيك هذه يعني هذه الكلمات معناها اصلا فقدت معناها وصارت فضفاضه هل هناك حلول عمليه؟ هل انتم كمجتمع مدني كاعضاء مجلس محلي قدمتوا حلول عمليه للاداره؟
3: كنا الحلول العملية اليوم في تونس هناك تشخيص علمي تقر به كل الدراسات وحتى المنظمات الدولية أنه اليوم عندنا مصادر مياه محدودة، خاصة في التغيرات المناخية الكبرى. معناها تمر سنوات جفاف بثلاثة وأربع سنوات مع تقادم الشبكة. إذن الحل هو الحوكمة في تصرف الموارد اللي عندك، الذهاب إلى تحلية مياه البحر، محطة تحلية الماء السوسة وتفاقس تأخر دخولهم لطور الاستغلال، وهذا أثر على معناها تزود بشبكة بالماء. مع طبعا النمو الاقتصادي والديمغرافي اليوم الساحل راهو تقريبا فيه 3 ملايين نسمة بين الصاقص والساحل، 3 ملايين إذا كانت في مجلسة لحد الآن معناها تتعاطى معها بنفس العقلية بتاع الثمانينات والتسعينات، اليوم سي نورمال باش كل كيف تتعاود عندك أزمة وناس تعاني وناس فقدت من حقها. احنا اليوم مش القطاع الماء، القطاع الثقة في مؤسسات الدولة وفي هيكل الدولة وفي كل ما عنده علاقة بوعود، والتي تقول لك هذه وعود تطلق دون قرارات ودون استراتيجية ودون مرة خطة منهجية. واحنا طالبنا أكثر من مرة حتى بإفراد الماء بوزارة أو بإدارة كتاب الدولة، وخاصة أن اعتبار الماء اليوم تابع الأمن القومي كيم الجيش وكيم الداخلية. أراه الماء اليوم أمن قومي، والعالم اليوم تخاض الحروب في العالم نتيجة مصادر الماء، وإحنا لحد الآن ما زلنا نتعاطوا مع الماء، والله نجيبوا تراكتور ونجيبوا شوية ونعملوا حل معناها متاع قصان الماء. وهذا حقيقة يعكس أزمة في التفكير وأزمة في العقلية وأزمة في الاستراتيجية. وذاك علاش اليوم إحنا نحمل المسؤولية أساسا إلى الحكومة وإلى السلطة التنفيذية انها يلزمها تمشي اليوم الى كما قلت خطه استراتيجيه فيها لحاني حل مشكله الناس اليوم هي تعبئه الموارد المائيه وتكوين البحيرات والسدود الجبليه في الساحل. احنا في خليفه انت والريف ساعات تجينا امطار معناها ملايين من الامطار من من من, من, من المياه تضيع معناها بين ليله وضحاها بدون اي بحيره
2: لماذا
3: بدون اي
2: لماذا يتم الانتقال من معادلة الساحل منطقة مستهلكة الموارد المائية إلى منطقة منتجة؟
3: كما قلت لك خليفة احنا عندنا محطة تحلية المياه في سيدي عبد الحميد تأخرت 5 سنوات على دخولها في محطة الاستغلال. عندنا محطة تحلية مياه البحر في الصفاق تأخرت لمدة 3 سنوات وهذا نتيجة الإجراءات الإدارية وطلب العروض والصفقات. كانت الخطة متاع دخولهم هما في طور الاستغلال على الأقل يخفوا الضغط على مياه الشمال المجلوبة للساحل وتكون تساقط عندها محطة تحلية خاصة بها تكفي تساقط ويبقى للمهدية وأرياتها وموجود اليوم راه في حتى في المستير وحتى في سوسة. طبعا نعرف موسم الصيف موسم الوتلة والسياحة وحقيقة ما نحبوش ناخذ خطاب جهوي ولا خطاب معناها فيه تقسيمي ولكن للأسف هناك مظلومية مواطنين درجة أولى مواطنين درجة ثانية مواطنين درجة ثالثة.
2: من الأرياف هي اللي تدفع المناطق الهشة الأرياف هي اللي تدفع الثمن الأطراف
3: لأن الجهات الداخلية معناها تعتبر معناها حتى أدوات الضغط ولا وسائل الضغط وسائل ربما محدودة نحكي حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي يقول لك اليوم من نجم نقص على السويسي وما نقصش على جهة أخرى فيها مليون سائح مثلا فيها موارد عملة صعبة وهذا حقيقة يعكس كما قلت لك أزمة في الحوكمة وفي الحكم اللي مسؤول اليوم تعرف ان نعطيك موقف فيها
2: تفضل
3: تعرف ان الاداره العامه معناها السونات تصرف عليها 4 وزارات جزء تبع الفلاحه جزء تبع التجهيز جزء تبع معناها باش يتخذ قرار يلزموا 4 وزارات يدخلوا وذاك علاش طلبنا دائما بان تكون عندنا وزاره المياه ومراجعه مجله المياه وتحليلها ومقاومه زاد كذلك استنزاف المياه المائيه من شركات تعبئه الموارد عندنا 30 شركه لتعبئة المياه المعدنية يعملوا في 800 مليار مربيح وهم يستنشوا في المياه المائية اللي كانت تغذي السدود وذاك علاش اليوم ما يحبوش يقولوا الكلام هذا راهي السدود نتاعنا ماهيش مردومة بال بال بال بال بالطين ولكن لأن تجديد المياه المائية اللي كان يتم العيون راهو مفقود لأنه المياه المائية تم استنزافها من شركات تعبئة المياه وهذا في العالم الكل راهو الشركات هذه عندها نورم الله اليوم نوظفوا الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموارد المائية بتاعنا في تحديد معناها التصرف. اليوم الكيان الصهيوني معناها اللي عنده تقريبا 10 ما تملكه تونس محقق الاكتفاء نتاعه في الموارد المائية نتيجة توظيف الذكاء الاصطناعي ومخابر البحث العلمي والفلاحة المتطورة واحنا للأسف عندنا مشكلة مركبة برشا. أنا دائما نقول أنه مش معقول أنه الجهات الداخلية تدفع ضريبة التهليش هي مهمشة في التنمية وزي تتهمش في الماء وهذا احنا ندافع أنه بلادنا تستحق بخير.
2: ثم كذلك يجب نعترف أن هناك مشكلة محلية حتى في الأرياف التي تعتمد معناها المناطق الداخلية على شبكات مياه تدار غالبا من المجامع المائية وهذه المجامع المائية أثبتت فشلها. لماذا لماذا هذا الإصرار على التجربة فاشلة؟
3: المجامع المائية هذه علاش احنا تو كان سمعت كنت طلبنا بالتعجيل بالمصادقة على مجلة المياه لأن المجامع المائية هذه اللي كانت سبقة بالطريقة التسيير التقليدية وتترك معناها وحدها مع السيج ومع السونات وفاتورات مش خالصة وغياب المرافقة من الهياكل الرسمية للسونات فإنه الأزمة متواصلة وتجربة سيئة ما عندناش نماذج ناجحة المجامع المائية اللي نجموا يسوقوها حتى ولو تجتهد الهيئات التسويرية ولكن هذا كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اليوم تعاني هي بيدها في أولا ضعف مصادر المياه وحصتها وكذلك تراكمات نتاع زادة سوء تصرف وغياب الكفاءة وهذا الكل في الأخير نحملوا المسؤولية كما قلت أنت إلى السلطة التنفيذية وإلى وزارة الفلاحة والإدارة العامة أنها تصر على الاستمرار في تجربة أثبتت اليوم أنها فاشلة. المجامع المائية اليوم أنا نعرف إن هي جاءت في سياق بتاع من الثمانينات خيرات تونس في معناها معاول ما وفي معناها توصيات البنك الدولي ورفع الدولة دورة يدها على القطاعات الاجتماعية وتفويض خلصة نوع من خلصة للمياه. تعرف المتر كوب في المجامع المائية يتكلف الدينار بينما المتر كوب في صناد 280 380 إذا محطة العدالة في التعريفة ما معناها ما تمش عدالة إضافة إلى غياب العدالة في الماء. وللأسف اليوم وصلنا أن طالبوا حتى بالعدالة في العطش يا سيدي على الأقل تقص الماء قص الماء بمعناها بطريقة عادلة بنفس بنفس التجمعات. ويجيش معقول ناس تقص عليها 24 ساعة و 48 ساعة وناس أخرى تتمتع بالماء. مشاكل كبيرة وعويصة تحتاج أكثر من تسليط الضوء وتشريح الوضعية والمشاكل وخاصة اليوم أخويا خليفة أقول لك أنه وراء التشريح معروف لكن القرار السياسي والقرار الفني العلمي هو المفروض.
2: شكرا لك هيكل بالقاسم. طبعا هذه معضلة تدفع ثمنها الأرياف والحقيقة ثم كذلك غياب الاستثمارات في صيانة في الصيانة وتحليل مياه البحر. وصرنا نتحدث عن أنه الماء هو حق حق الإنسان حق الإنسان الدستوري في الماء الصالح للشراب وبشكل عادل. مع تحيات خليفة الصويح.
4: الابليكاسيون اللي بالمية تونسية وصلت للمهدية نفس الاسوين اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها وفي كل مرة تربح دي بوانت فيديليتي تنجم تكماندي بهم بليش. ما لافيش تستنى تيليشارجي الابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

0: توا نص النهار على مزاج.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى ويجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال.

0: مع متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
1: Un article acheté, moins 20%, ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
0: Matzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: Retour du programme sur votre radio.
0: MF

0: ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل. سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net. سبورتيسيمو مع مروان بن سلامة يرجع لكم بعد شوية.
1: مرحبا بكم في موعد استثنائي من سبورتيسيمو. تابع موعدنا اليوم استثنائي في التوقيت، وإن شاء الله زاد باش يكون استثنائي من حيث المحتوى. طبعا نذكر تنجموا تسمعونا على 105.5 على الافام، ايضا تتابعونا على ديجيتال صوتا وصوره على سبور 24 باي ام اف ام، ام اف ام بلس، وايضا على موقعنا الرسمي على الانترنت. معساسي باش يرافقنا في الجانب التقني للحصة، وطبعا اليوم حصة استثنائية واستضافة خاصة للمدرب الكوتش حكيم عون. كوتش مرحبا بك.
2: تحية لي خو مروان، سي الحبيب، كل التقنيين، وتحية للمشاهدين المستمعين، وإن شاء الله تكون حصة فارية ويستفيد المشاهد الكريم من الحصة هذه
1: إن شاء الله. صاحبي مرحبا.
3: مرحبا مروان، مرحبا أخونا العزيز حكيم عون، ومرحبا بمعز عودة بعد
1: كان هارب علينا برشا
3: بعيد معز، وكل المستمعين الكرام.
1: تغيير مراكز اليوم.
3: اي فما
1: كرة قدم موجودة فاتح.
3: فهمني في ساعة حكيم، فهمني لاني نحب
1: تغيير مراكز. على كل حال مرحبا بالناس الكل، طبعا مش تسمعونا من تو ان شاء الله الماضي ساعتين. نبدا معاك كوتش، مرحبا بك مرة أخرى.
2: عايشي خويا مروان،
1: تقرب لنا شوية الميكرو كان فما إمكانية. خلينا نبداو الساعة، شنو جديدك؟ شنو فما جديد؟ فماش هو توصيف راحة اوكي، اما ما نعرفش اذا كان فما حاجة جديدة في مسيرتك التدريبية.
2: صحيح، معناها تو اول حاجة تحية مرة اخرى للمشاهدين المستمعين. ان شاء الله معناها تو مازلت كي كملت التجربة في ليبيا مع نادي شروق الزنتان للموسم الثاني على التوالي. راحة إن شاء الله، فما اتصالات، فما الوكيل العمل متاعي زاد عنده شوي، لكن ما زالت ما فماش حاجة أوفيسيال. إن شاء الله ديما التجربة باش تكون خارج حدود الوطن، كما يمكن أنت من المقربين وتعرف الشيء هذا من حكاية الدكتور وديع الجريمة. أنا أخذت ديسيزيون وهذه نتشرف بها، معناها راهو أني ما نخدمش في تونس الحمد لله. إن شاء الله على قريب إن شاء الله هو يخرج، ومن بعد لكل حادث حديث. لكن التجربة اللي كانت البرة ممكن حتى أنا رتحتني شوي لبرشة حاجات. أول حاجة على الوضع اللي تشوف فيه تو في الكرة التونسية، تشوف في كل شيء، معناها الحقيقة متاع ربي، كل شهر كل شهرين ماشيين بالتوالي في كل شيء. إن شاء الله تصلح الوضع في تونس، وإن شاء الله كل واحد يأخذ حقه، لأن تو بدأت ماهيش الكفاءة في الكرة، برشة حاجات أور كرة هي اللي بدأت تحكم في الكرة التونسية. ان شاء الله كل واحد يرجع لبلاصته ويرجع لحجمه، وان شاء الله نتمنوا راهو احنا نفرحوا كي نشوفوا بطولتنا، كي نشوفوا المنتخب نتاعنا، كي نشوفوا المدربين نتاعنا اللي كلاو برشا ضرب، وللاسف الشديد منا فينا، معناها من الناس كلها تحمل مسؤوليه، مش ما نحطش مسؤوليه على ناس معينين، الناس كلها تحمل مسؤوليه. ان شاء الله ترجع الكره التونسيه وهيبه الكره التونسيه على قريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. حكيم، هنا ممكن نرجع شويه. انت قلت ربما من الحادثه اللي صارت الرئيس السابق للجامعه الدكتور وديع الجري خذيت ديسيزيون انك ما عادش تدرب في تونس، معناها شنو علاقه الحقيقه، معناها ممكن اللي صار لوديع الجري بقرارك انت؟ معناها
2: والله ماني حكيت لك، معناها وشرف لي ان نتضمن مع صاحبي اخويا الحقيقه نتاع ربي، معناها اللي نشوف ان ممكن الرجل تظلم ليسونسييل، تو ما نحبش نغوص برشا في الحكايه. ان شاء الله على قريب الدكتور ان شاء الله يكون خارج السجن ان شاء الله، لان تقريبا الملف نتاعو تقريبا تسكر، يمكن مازال الصراحه الشرطي ان شاء الله في حتى من معناه متصل يمكن بالهيئه القانونيه نتاعو، تقريبا كل شيء وفاء، تبقى امور اداريه ان شاء الله نشوف الدكتور على خير. انا سيتان شوا شفت يمكن ما نعرفش، معناها فما قوم تاع كوره، فما قوم تاع كذا، تنحى تضمنت معاه، ماهوش مش راه معناها صاحبي وخويا ونتشرف، قلت لك ديما هذا عكس برشا ناس. وانت تعرف خويا مروان كنا في الوف حكينا برشا حاجات، حكينا على برشا ناس تنكرت للرجل هذا. الحمد لله في الكوره راهو تنجم تتظلم، تنجم برشا حاجات تظهر لك، لكن في يجي الوقت المعين ويكتشفوا المكان نتاعك. تو الحمد لله معناها مكان الدكتور وديع الجري ظهر خاصه في الاونه الاخيره، ظهر المكان نتاعو، وبرشا ناس عرفت الحقيقه نتاع الرجل هذا اللي انا نشوفه باش مازاد ما نقزمش. فما ناس زاد رؤساء جماعات تعدوا على تونس معنا من مستوى عالي، يعتبر هو زاد كيف كيف في مستوى كبير برشا، ينجم راهو يظهر انه باهي على النساج اللي نشوف فيه تو المجموعه الحاليه، والواحد نجم زاد حتى هما خدموه بطريقه غير مباشره، رغم ان تخلاو على صديقهم في فتره ما، وحكينا حتى في الوف وانا علاش تو برشا ناس نتهجم على المكتب الجامعي. ما عندي حتى، بالعكس عندي اصحاب في المكتب الجامعي، لكن نتهجم عليهم لان ما شافوش بالعشره، ما شافوش برشا حاجات. ناس بدات ربي يفرج على دكتور وديع الجري ولا التهمه في كل ديكلاراسيون، في كل باساج في التلفزه ناس تحكي انهم هم ابناء الدوله ويشاوروا في الدوله، يبينوا ان وديع الجري مش ولد الدوله، بالعكس وديع الجري راهو ابا عن جد ابن الدوله، ممكن ما يعرفوش عائله الجري. انا من اللي نعرفهم في بنغردان نعرفهم سياسيين ونعرف كذا، معناها ديما كانوا ابناء دوله للاسف الشديد. معناها راجل كان تنجم تختلف معاه وديع الجري في برشا حاجات، لكن ما تختلفش معاه في شخصيته، في حب لتونس، في سيرتو الكاريزما نتاعو كان ما يمشيش بالاملاءات. وديع الجري عنده قناعات شخصيه يمشي، ويمكن قناعاته الشخصيه اللي خلته يدخل الحبس.
1: باهي صاحبي نخلي لك، كان عندكم تتفاعل مع حكيم طبعا تباعا، ان شاء الله باش نتقدموا شويه في الحوار.
3: معناها في نفس السياق موضوع الدكتور وديع الجري الله يفك اسره، حبيت نسال حكيم اندرا انت معناها الدفاع بتاعك والشراسه بتاعك فيما يخص وضعية وديع الجري، هي معنى حبا وغير على الرياضة التونسية وكرة القدم التونسية بصفة أخص، أو أنك معناتها وديع الجري مثل لك رمز، مثل لك معناها ولد بلاد، معناها هذا هو
2: أنا خلنا نبدأ من ناحية المبدأ، ولد بلاد صديق أخو، صديق أخو ما يختلفش عليهم واحد. أما حتى لو كان موش وديع الجري اللي تعرض للحاجات هذه، تعرض أي شخص آخر اللي نشوف فيه أنا يكون إنسان كاريزماتيك ونجم يهز البطولة التونسية، مش البطولة التونسية، في البطولة التونسية ممكن أنا حاجات عملها وديع الجري مانيش راضي عليها ممكن، اما ما نقزموش الراجل الحاجات اللي خدمها، كيفاش وصل تونس خاصه في المحافل الدوليه وخاصه مع المنتخب، شفنا وضعيه المنتخب مع وديع الجري كيفاش كانت، شفنا الديسيبلين في كل شيء، في كل شيء شفناه الديسيبلين راهو وديع الجري اداري حكيم. باهي غلط في حاجات اكيد، اي انسان راهو معرض للخطا، واي انسان ينجم يغلط، لكن ما نتصورش ان وديع الجري معناها مجرم. لو وديع الجري لو جاء سارق او جاء مثلا حاجه جرم عمله في الدوله ولا كذا، مستحيل لحكيم عون ولا اي واحد من بغداد باش يقف مع وديع الجري. سي الحبيب انت تو انا نشوف حتى في تدخلاتك ثم تعاطف مع وديع الجري، علاش انت هاك من سكان المهدي من ولايه المهدي، لكن شفت حاجات انت ربما قلت لك انا المكتب الجامعي هذا بين ان وديع الجري كان قوي برشا.
3: احنا قريب نطلب منه السماح،
2: صحيح
3: قريب نمشي واني مروان نقول له خويا سامحنا رانا كنا غالطين.
2: هذا شنو نحكي لك عليه،
3: نشوف السياسه نتاع
2: الوضعيه اللي احنا فيه، هذا اللي نحكي لك عليه. انا علاش قلت لك راه الوقت يبين برشا حاجات، انا قلت لك عندي اصحابي في المكتب الجامعي ونحترمهم برشا، فما ناس ما عادش نتكلم فيهم، ونحكي لك انا كي تشوف فيهم لونتوراج نتاع المكتب الجامعي، فماش واحد ما خدمش مع وديع الجري، ما فماش واحد ما كانش على الاقل علاقه به شخصي بارش نعرف، اما كانوا شك بصراحه ما كانوا شك. معناها تو انا حكيت لك معناها اعطيني واحد منهم راهو مش اللي زكوتي ويجاني تحت الحيط وربي يفرج على الدكتور، لا مواقف في وقت ما راهو ثم ناس تحكي حكيمون ويكتب في الفيسبوك وممكن راهو تصير له حاجات، لا احنا راهو بلاد دولة، معناها الدولة راهي فيها قانون، راهو ما يتعدى عليك حتى واحد، راهو انا نكتب في وديع الجري اول حاجة تضامن مع اخويا، وزاد راهي الدولة راه تحترم الناس هذه، راهو تحترمك انت وانا بالمناسبة هذه، واول مرة باش نقولها معناها ممكن في وقت ما انا كنا باش نعملوا وقف احتجاجي للدكتور وديع الجري. خلينا نحكي لك من بنغردان فات، فما ناس خايف علاش خايفين؟ وقف احتجاجية راهو يكفلها دستور، وانا نهارت اللي قررنا أنا باش نعمله. أنا واحد من الناس أون بيرسون نخدم البرة نجم راني نقعد البرة وما
1: نعمل نحب معناها عادي
2: لا وما
3: مع البليش بالوضع
2: مع البليش بالوضع كي جيت فمصلت في البلاد. وبالمناسبة هذه نذكر رئيس المنطقة شرطة بن قردان اللي إنسان بصراحة بصراحة معناها باش كلمة حق فيه هو اللي كان إنسان بالفعل معناها احترم الناس واحترم قرارات الناس. وهو كان صحيح يلزمك تصح في وقفات احتجاجية ويلزمك توقع واحد لكن إنسان قال لك أنا هذا من الناس وهذا من الناس نخدم معهم ونعرف ما يعرف الناس راه يعرف ثم ناس ما هيش باش تخالف القانون. وللأمانة جت وقفة احتجاجية محترمة لبرشا حضروا برشا كفاءات من بن قردان دعما الخونة كيما حكيت لك وتعدى كل شيء عكس برشا ناس كيما حكيت لك قلت لك كنت كانت خايفة واحد الحمد لله عملنا الوقفة هذه وبقناعة. وكما حكيت لك رانا في دولة قانون المؤسسات رانا ما نخايفين من حتى شيء وكل حاجة نعملوها بالقانون. وإن شاء الله كما حكيت لك معناها تو قضاء خذي المسار متاعو كل شيء معناها تقريبا ملف تسكر. ونشكر الناس زاد اللي ساهمت واللي وقفت واللي دافعت بكلمة حق. نرجع للمكتب الجامعي هذا ولا واحد فيهم قلت لك جاء راهو تكلم في في في في تلفزة ولا باساج في تلفزة وحكى على ربي فرج على الدكتور وديع جالي قلت لك ولا التهم اللي هذم كانوا وانت تعرف خويا مروان كانوا الصباح راهو ديبونير معناها يلزم يبعثوا للدكتور وديع جالي يصبحوا عليه ويشوفوا صحته ويشوفوا كذا ولا ما عادش يعرفوه. ثمين والأدى والأمر أن في كل باساج أنا نشوف

0: الناس كل متعاطفه مع وديع الجري اللي كان ترى في وقت ما تفهمش معاه وفما حتى من قدح فيه. وديع الجري على الاقل يحسب له في وقت ما وصلت بلاتوات مجنده من الصباح لليل اتاك معناها من الصباح لليل. وديع الجري وديع الجري ولا واحد شكبيف عند القضاء. انا نشوفه احنا تو واحد يتكلم على ممكن غلط هو ولا حاجه ديريكت الناس كلها ماشيه تجري وباش تشكي واحد اخدموا خدمتكم وحسنوا الكره التونسيه ومن بعد يشكيوا بالناس.
1: واضح به كاش كان نحكيه شوية تو ساعة قبل ربما لأنه الوضعية اللي عرفتها الكرة التونسية تو والخروج متاع المنتخب الوطني من السباق المونديال ساعة كان مدرب تونسي انت كيفاش معناها تفسر الشيء اللي صار
0: نفسر الشيء اللي صار. خلنا نبدو من ناحية المبدأ انت ايش حضرت للكأس العالم شو اللي حضرت
1: شو وفرت
0: ايش وفرت انت ايش حضرت على انا تو ليكيب ناسيونال تقريبا الوحيد اللي ما مشاش في طائره خاصه ثم حاجات راهي مربوطه بعضها. انت ساعه من ناحيه المبدا وانا ديما نحكي راهو على اشباه صحفيين ما نحكيش راهو مروان فما ناس صحفيين في تونس عندهم الكفاءه وما شاء الله معناها دي ريبير في تونس وتسمحهم فما ناس دخلاء تو اول حاجه الحاجه المماشة شيطنوا المدرب التونسي بطريقه رهيبه جدا راهو ما بداوش بالكيب ناسيونال بداو هما حاجتهم لوجيكتيف الكيب ناسيونال اما بداو بالنوادي
1: بالنوادي
0: بداو بالطرجي والنجم والنادي الصفاقسي فما نوادي مشات في السياق هذا فما نوادي لا على الاقل محمد الكوكي نشاته شهاده محمد الكوكي انا نعرف السي اس اس العام اللي فات كيفاش بدات سي محمد الكوكي يشوف اش كمل بالسي اس اس وكيفاش ولات وانا تمنيت انه كمل حتى تو مع السي اس اس. اعطيك مثال انا وفما ناس رغم ان مثلا الترجي برئيس الجمعيه اللي موجود بالامكانيات اللي موجوده للاسف مشات في المدرب الاجنبي وشفنا بعض الكوارث راهو مش باش احنا نرد المدرب التونسي هو او لا لكن نعطيه حق حق الناس. انت تو شوف براتيكمون لي زونترينور تو في الكوب دي مون الاغلبيه اللي مشاو كلهم على الاقل في المنتخب كلهم راهو مدربين وطنيين لان علاش ثم وطنيه تلقاها راهو في المدرب المحلي والوطني خاصه في ليكيب ناسيونال فما دي ميساج راهم يوصلوا من مدرب وطني ثم حاجات تقاليد معناها تخص تونس تخص مصر تخص الجزائر كي يبدا مدرب راك ولد بلاد راه فما حاجات دي بتي ديتاي تنجم تبدلها بميساج صغير تنجم تبدل برشا حاجات فما برشا تزوجات. انا حبيت نتعدى باساج نتاع سي صبري اللاموشي راح ترموه للاسف معناها ما كانش في مستوى الحدث تصور انت مدرب تونسي وصارت الكام تاع ولده في ستاج واحد مدرب تونسي
1: راهو نصبوا له المشانق راهو
0: جلال القادري ونتذكر والله العظيم وتنجموا تطلبوا سي جلال اللي نحترمه برشا نحي جلال القادري ولاده راهم تعدوا بريود خايبه برشا ولاده راه وصل جاب بسيكاتر لولاده باش يحكي معاهم خاطر
1: النوعيه صارت حمله تاع تنمر احنا ولا
0: تنمر اللي صار
1: كنا حكينا عن فيه الموضوع وقتها في 2022
0: تنمر اللي صار راهو بشكل رهيب راهو جلال القادري يمكن حتى نحكيه من بعد تقريبا عامين ما يدربش من الحاجات اللي وصلوا معنا شوف الناس كيفاش قهوه راهو يخمم يمشي القهوه من اللي ما يمشيش الحمد لله جلال القادري تو في احسن دوري في العرب بالكفاءه نتاعو راهو ما عنده حتى حاجه اخرى ماهوش معناها دازينو ناس ولا حاجه لا انسان كفء مشي شاد ليكيب ناسيونال عمل احسن من احسن نتائج بعد عبد المجيد شتالي تقريبا هذا هم اللي جابوا 4 بوان في تونس ومن بعد مشي للسعوديه يمكن كرمه ربي باش خرج ويخدم على روحه واحد فلهذا اول حاجه الشيطنة اللي صارت للمدرب التونسي وثاني حاجه البارشة حاجات اللي سوء تصرف من المكتب الجامعي وانا اللي يؤسفني ان بصراحه معناها بعد الباساج هذه اللي عدوه انهم مازال نحكيوا على استقاله ومواصله الواحد ويهبطوا في البروجرام نتاع لوك ان وبيهبطوا البروجرام نتاع السوبر اللي حاجات ما تصيرش علاش حاجات ما تصيرش انا في بلاصتهم بالوضع اللي صار بسم الله نهبط من المطار نقدم الاستقاله نتاعي ان باين معناها اوكي فما ناس انت معاك لكن الشعب التونسي هنشوف فيه على الاقل واحد نشوف فيه كيفاش متاثر وفما حاجات اخرى لازمنا نعرفوها الناس كل تحكي تو على خروجنا المذل من كاس العالم خرجنا وما خرجناش أول مرة، لكن الطريق

0: خرجنا بها والتاريخ والعار اللي صار راهو ماهوش بشي محوط كيما احنا في الدولة العربية الأولى اللي فازت في مباراة كأس العالم راهي الدولة تو هذا التاريخ هذا شكون باش ينحي شكون باش ينحي أن
1: في
0: ثلاث مباريات باهي أوكي تنجم تستقيل غدو أنا فما التاريخ باش يبقى شكون باش ينحي هل هم واعيين بالشيء هذا ولا تو تاريخي الناس كل نتذكروا ملحمة 78 نتذكروا بونت وعلي الكعبي نتذكروا برشا حاجات نتذكروهم لكن بالإيجاب التاريخ اللي صار تو شكون باش يتذكر
1: شكون باش يتحمل مسؤوليته وشكون باش يتذكر وشكون باش ينجم ينحي
0: صحيح انت تخرج راه ما عندكش مزيه باش تخرج من المكتب الجامعي ومن المفروض تستحوا على انفسكم وتقدموا استقالاتكم لكن الرقم هذا راكم ساهمتوا وشاركتوا في فضيحه كرويه لتونس ماهوش باش يمحوها التاريخ وباش تبقى راهي نتذكروها ولاد ولادنا باش يذكروا شيء هذا كيما احنا زاد صغار تذكرنا 78 زاد ولادنا راهم يتذكروا النهزله اللي صارت ان شاء الله انا بطلب من الاذاعه نتاعكم علاش يحكوا على السلطه ما تدخلش ترامب نحى كارتون روج في كوب دي مونت ما فماش توراه واحد السلطه تنجم تتدخل وتنجم تجيب كفاءات في تونس لأن تونس فيها بارشة كفاءات لكن الشواء والمعلومة اللي قاعدة تول وحكينا فيها في الوف خويا مروان الناس كلها الدولة مثلا تحكي على الرياضة وصارت تونس مش مربوطة كأس العالم ولا بخروجنا هذا المذل بارشة حاجات ما كانتش سادة في المستوى المعلومة اللي قاعدة تدور الدولة التونسية عندها حاجات أخرين وتوت لها بالرياضة
1: أولويات أخرى
0: لا بالعكس أصحاب القرار راهو لازمهم ناس مستشارين وناس في مستوى عالي طوف الكرة استثمار الرياضي والقانون الهيكل الرياضية راهو باش يرجع بالمنفعة على تونس أنا حكيت أنا وياك في الأوف نشوفوا في السعودية تو الشركات كلها توصل النادي الوحيد في شركة معناها أخذته شركة يخدم 500 إلى 1000 بيرسون من ما جميعه معناها انت تونس تو على عدد الجمعيات كان باش تدخل في الشركات راك ثم يدعم لها باش تخدم ثم ناس بطاله احنا في السبور تو راهم باش يخدموا ثم ناس في الادارات راهم باش يخدموا راهو استثمار كبير برشا اليوم الكاب فير اللي ريزلتا اللي عملتهم ارتيكل يخرج انا ثم ناس مشيت سياحه للكاب فير باش تكتشف الدوله هذه شنيه نشوف في الماروك نشوف الماروك وين وصلت الماروك ما نتصورش راهو لقجع راهو كوارجي كبير ولا حاجه لكن اداريا انسان محنك سنشوف وين وصل الدوله نتاعو شوف الماروك الماروك راهي 5 و6 سنين التالي ما تربحناش رغم ان الماروك راه وصلوا فيها نجوم كبار اكبر من الموجودين اللي تو اكثر وحتى القيمة التسويقية كانت أكبر لكن تو فما إدارة قوة إدارة فما استراتيجية واضحة تعاملت للدولة هذه ومشت لأن راهي الكرة تو سياسة دولة الدولة راهي تحط السياسة نتاعها السياسة الرياضية صدقني باش تربح الدولة وبارش حاجات لكن هات ناس تفهم وناس توصل أنا ما نتصورش الوزير تو ما نتصورش وأنا متأكد أن عنده استراتيجية واضحة تو للكرة القدم التونسية أنا نحب نوصل اللي وصلوا الوزارة راكم المفروض عندك مستشارين معاك عندك هيكلة عندك برامج معينة أنا نوصلهم رئيس الدولة راهو نوصلوك المعلومة هذه راهي الحاجات هذه راهي بتدخل فلوس لتونس مش باش ندفع فلوس أنا في بالهم تو باش نعملوا استادات في تونس لازم ندفع فلوس لا تو انت تعمل استادات في تونس تدخل لك فلوس ودخل مستثمرين وخلت تطور الرياضه التونسيه وبرا شوف المناطق المجاوره نشوف الماروك نشوف الماروك
1: نشوف ليبيا حتى ليبيا
0: نعطيك حاجه تذكرني بعد عامين اخرين اللي يحكيوا عليها المنشات الرياضيه اللي قاعده تعمل الحاجات اللي قاعده باش تدخل تو تتفرجوا بعد عامين اخرين وين باش يوصلوا تو عندنا شطر ملعب حاضر واحد متأسف على الشيء هذا وإن شاء الله كما حكيت لك إن شاء الله تتدخل الدولة وتتدخل السلطة لحل المكتب الجامعي هذا وننهض بالكرة التونسية ونحط ناس كفاءات راهو الكفاءات ماهيش كالرياضية برك راهو تو نشوف أنا في بلاتوات ولازم خالد بدرة والبعزيزي ناس نحترموهم لازمهم في المكتب الجامعي لكن المكتب الجامعي إداريا يلزمهم ناس على مستوى عالي في الإدارة صحيح فنيا ثم ناس راهي تعاونك لكن راهو مش بالضروره باش نحط رواحنا في لي زونسيان جوار وكذا لا لي زونسيان جوار نحطوهم في بلايص مهمة ينجموا يعاونوا بها، لكن اداريين لازم نحطوا ناس اداريين قوية وعندنا من الكفاءات في تونس يخدموا لبرا، راهو ما يخدموش في تونس، ثم ناس تخدم لبرا تو تونس الحمد لله الشهيد نتاعنا وفي كل المجالات توانسة قاعدين صورتهم باهي لبرا، فلهذا الناس هذا تنجم ترجع وتخدم البطولة التونسية وتخدم الكرة التونسية وتخدم الرياضة التونسية، وان شاء الله هذا ما نتمناه لتونس ان شاء الله.
1: كوتش هنا الحقيقه يعني حل المكتب الجامعي نجم يحل مشاكل الكره التونسيه الحقيقه بصراحه.
0: لا حل المكتب الجامعي راه مش نحكي
1: لك انا مش نحلوا احنا المكتب الجامعي باش تحل مشاكل الكره في تونس ولا عندنا كره
0: لا مستحيل تو شد اللي تحب عليه تحب نجيبوا لقجع زاده تو
1: لا معناها
0: لا نجيبوا لقجع تو في على الاقل ناخذوها من جيراننا الانسان نجم ما نجم يعمل شيء تو في تونس على الوضعيه الحاليه. انا قلت لك يلزم سياسه الدوله، سياسه الدوله يلزم انت تعمل ناس تعرف اش توصل. انا نعطيك مثلا بار اكزومبل الوزراء الاخرى وزراء الرياضه تقريبا الوحيد اللي رغم من غير استثمارات من غير ما ادخلنا في موضوع الشركات اللي فك للرياضه التونسيه هو طارق ذياب. طارق ذياب على الاقل في وقته هو دار على الولايات وجاب ملاعب حتى لو انا برضيه اصطناعيه ماهيش
1: واضعه على الاقل خير من
0: اللي فك. كي نقول لك انا فك معناها دافع على القطاع. فما ناس لا يخون، فما ناس عطيه الكرسي عطيه السفرات عطيه كذا تو احنا ما نحبش نحكي انا ماني قلت لك ما نحبش نغيس برشا ونتعمق برشا ثم ارتيكل تو 54 خلينا تو في الحاجات هذه. اما نعطيك الكره التونسيه راهي سياسه الدوله ان شاء الله الدوله تقف ان شاء الله الدوله عندنا كيما حكيت لك معناها اراده الشعب، اراده الشعب تو تحب تطلب المكتب قالت المكتب الجامعي قالت المكتب الجامعي راهو هو مساهم ما دام هو ساكت على الوضعيه هذه مساهم وانت باهي طو نعطيك انا مثلا واحد بناه صفه انت متشبث بالكرسي بعد الفضيحه علاش انت مخدم الاستقاله
1: باهي احنا ما عندناش عقليه الاستقاله في تونس احنا
0: باهي ما عندناش عقليه
1: واضحه معنا
0: باهي وعم ما عندناش عقليه الاستقاله وقت اللي تكون نتاج متوسط باهي لكن تكون فضيحه. انا قلتها لك راهو ثم حاجات ماهيش باش تنحل تاريخ ماهوش باش تنحل الفضيحه اللي صارت. هل بعد الفضيحه هذه مازال متشبث بالكرسي علاش؟ راهو نحكي لك راهو مش الناس كلها غلط لكن انا كي انت تتعدى في باساج كيما هذا يا خويا الناس كلها تحمل مسؤولياتك. مثال اش بقى ما عندنا ثقافه ولا اليوم باش نبدلوا اليوم باش تولي عندنا ثقافه وطول الثقافه هذه توصل لها حتى للسلطه باش يغيروا في سياسه الدوله في المنشات الرياضيه. خلينا نبدو بالكرسي استقيلوا انتم وخلي الناس من بعد تخدم خدمتها. فما ناس غيورين تنجم تفكر راهو الوقت ونحكي لك راهو خلي المكتب الجامعي كوتي سياسه الدوله نحكي لك عليها ما دخلناش في موضوع المنشات الرياضيه والشركات والاستثمارات راهي مازالنا باش نعرف معناها قانون الهياكل الرياضيه لازم في اقرب وقت وقانون الهياكل الرياضيه راه مش نحطه زينه ولا نحطه فازي كذا لا نجيب شركات اجنبيه اللي شفناه قلت لك في الاوف انا قعدت نشوف تو في الشركات اللي تستثمر واللي قاعده تعمل في ملاعب واللي قاعده تدعم فيك وتمول من بعد تستثمر هي خليها تستثمر واحنا نطوروا من المنشات نتاعنا ومن بعد كل شيء يتصلح. باش تحكي لي ان تونس ما فيهاش ملاعبيه فيها ملاعبيه وفيها مدربين وفيها كل شيء تونس تونس اعطيها شكون اللي حطتك على السكه الصحيحه. تونس اليوم الناس دي زاتلات هما مشوا اللي
1: يجنسوا
0: باش يجنسوا علاش ما لقاوش اللي حاطه اللازمه. تونس اليوم فيها رانا 10 ملايين نقارنوا في مصر 100 مليون راهي ثاني كوب دي موند ظهر اللي تعملها ولا ثالث كوب دي موند وعملت الباساج هذا نجوا لمصر تو الناس كلها تحكي باش تعدل النصف النهائي و مصر راهو تعدوا بدي جوار لوكو
1: ملعبيت الاهلي الاكثر
0: الاهلي راهي خاسره مع الترجي المدرب راهو حسام حسن كان الناس كلهم عارضينه بحكم انه مصري ومعارضينه واحد كيروش قبلها وواحد ما عملوش راهو اللي عملوه
1: الانجاز اللي عملوه
0: اللي عملوه
1: اول مره في كاس العالم
0: اي علاش انت وانا علاش نقول لك راهو الميديا تحب تحط المدرب التونسي في الصوره الباهيه تحطه تحب تحط زاد الدوله التونسيه في الصوره الباهيه تحطه تحب تلمع من الشكل هذا من الشخص هذا تلمعه تحبوا يحقروه تحبوا تنهضوا بالرياضة وبقطاع الرياضة واحد الناس كل ايد واحدة والناس كلها مع بعضها ميديا وزارة دولة شعب زاد كيف كيف زاد حتى يتحمل مسؤوليات في الأمور هذه تو كل شيء تمشي وكل شيء يتصلح وبعون الله راهو راني نحكي لك انا وخاصه اللي نخدم برا رانا نفرحوا كي نشوف تونس راهو في المحافل الدوليه تعمل ديريز الطبيعي. زاد نحزن انا تو كي جيني مثلا نخدم في ليل يجيني دي ميساج مش تنمر هم اصحابي لكن يتنمروا على المنتخب التونسي تقولك ما تسعكش
1: اكيد اكيد
0: انت تو في تونس ناس مشات للمكسيك ولامريكا فما ناس قال لك صعيب باش نتعدوا للتور الاول لكن انا كي نعمل باركور باهي في التور الاول ميسالش نتبع ليكيبات الاخرين حتى واحد اما باش نخرج من التروزيام ماتش ناس قصت التذاكر نتاعها وروحت ما عادش عندهم وجه باش يقبلوا بيها
1: احنا راهي تونس خرج من ديزيام ماتش احنا الماتش الثاني انسحبنا بست سنين
0: صحيح
1: الماتش الثالث كان شكلي معناها
0: شكلي معناه. لكن معناها الفاسون انا نحكي لك عليه الفاسون اللي خرجنا به ورغم الفاسون هذه كي نعاود نحكي لك رغم الفاسون هذه الناس ما زالت متخبية والناس كلها ما زالت ما متحب تبقى في المكتب الجبهي ربي يعينهم ان شاء الله
1: صح في
2: الحقيقة معناتها الكلام حكيم صحيح معناها بروبو الاستقالات هذه يلزمها تصير ويلزم برشا ناس تنسحب وما تخلي شوية ماء في وجوهها وتجبد روحها خاطر بالحق فما ضرر كبير الحق بكرة القدم التونسية وبسمعة كرة القدم التونسية كما قال حكيم كيف كيف معناها فما الرياضيين تو في تونس مروان كان يمشي لبرا راسه عالي ويقول أني تونسي وأنا رياضي تونسي ولا يمشيوا في الظل ولا تحت الجر لذا معناها اون بليس ما يلزمناش نختزلوا الفشل في المكتب الجامعي مروان منش نحطوه منش هذيك اللي يلوجوا عليه سرطان يلوجوا على حوايج كيف يحبوا يعلقوا الفشل الكل على مود يمسحوا فيه بهم وهم خرجوا كواي نرجعوا نخدموا على روحنا توكيل عام لا فما الدوله عميقه في وسط راه فما ناس تخرب في كره القدم من حيث يدري ومن حيث لا يدري فما ناس تخدم في مصالح عباد وتخدم في مصالح جمعيات برشا حوايج علاش احنا الخبر لازم يكون من جذوره الحمد لله نظاميه المكتب جامعتنا لكن معاه برشا حوايج لازم تتبعوا الاشراف وسيد الوزير معناها بكل احتراماتي ليه لابد لازم تجي ناس تعرف شنو كوره تعرف وناس دي كومبيتون وناس تعرف كيفاش معناها تمشي لقدام تقدم كره قدم تونسيه اما انت معناها المستوى هذا كما قلت هذا ايش باش يفسخها الفضيحه هذه وباقي مربع يديك على كمسؤول اي مسؤوله من فوق اللوطه وماكش هنا ويخرج من المكتب الجامعي لازم يخرج هكا لا مش هذاك المطلوب مطلوب من جذوره باش نجموا نبنيو على باص سوليد
1: هي الوزاره ديجا جدت الثقه في المكتب الجامعي مش حتى باش
2: هل من
1: تجديد الثقه
2: الوزاره انها تجدد الثقه
1: تجديد الثقه في المكتب الجامعي
2: هل من صلاحيتها هل اني نجم الوزير
1: هو الحقيقه سيد الوزير الشباب والرياضه كان نعملوا له البيلون تاعو من اوت 2024 لتو القوى الرياضة التونسية معاه هو مش ما تقدمتش وخرت أنا نعمل بيلون لقاها وخرت ما نعطيني شنو اللي قدمه الوزير للرياضة التونسية
2: يستمع أنا قلت لك أني وزير نقل تصير أي أكسيدون سرتان يقدم استقالته أكسيدون في البلدان تحترم روحها طب احنا فضايح وكذا وكذا وماكش هنا
1: يعني. احنا فضايح ديزا ثلاث هربين ديزا ثلاث تجنسوا منتخبات الوطنيه في مختلف الاختصاصات تقريبا خرجت من الباب الصغير
2: معناها كل مره راهو معناها حاجه جديده كل مره نشوفوا مشكله جديده كل مره يا خويا ما عندنا معناها الصبر حدود مع كل احتراماتنا ليك كشخص احنا كوزير نتكلموا كوزير والا كطاقم وزاري او كان معناها وزاره معناها شنو في وسطها عم نعرفوش شنو في وسطها لكن برشا حوايج لازم تبدل في الوزاره او في الجامعه كيف الجامعه لازم تخرج من تونس العاصمه ديما نعاود ونكرر ما تقعدش في تونس العاصمه نعرفش توافقني حكيم ولا
0: صحيح ما نحكي لك انا ديما الراي تو سي الحبيب انت موجود في الاذاعه وموجود في تونس وتحكي فما حاجات حكيتوها تطبقوها هذا علاش انا راهو علاش انا نحكي لك فما ناس كي تجي تحكي الفهم تاعها واضح تحب تصلع فما ناس تتنعش فما ناس يلزمها تبيض الوزير وتبيض المكتب الجامعي وتبيض كل شيء لمصالح شخصي انا نعرف تو شخص في تونس هو البار خرج حدود الوطن هو اللي يصير في المكتب الجامعي هو اللي يحكم في كل شيء يحكم في
2: ما
0: عندوش علاقه بالمكتب الجامعي
1: هو رجل الظل
0: هو رجل الظل هو اللي يجيب في ليزونترنال ليكيب ناسيونال هو اللي جاب الحمودي لتونس هو اللي قرر باش يخرج صادق السالمي من التحكيم التونسي هو اللي قرر باش ينحي المدرب التونسي ولا نعرف ورا
1: هو اللي جاب
0: ريفيرينار زاد جابوه معناه كل شيء يتحكم هذا انسان ما يعرفوش الشعب التونسي, ما تعرفوش, وما عنده حتى منصب بالعلاقات الوهميه نتاع اي صحيح تفاعل. انا علاش نحيي برشا, علاش نحترم برشا وديع الجري, علاش نحترمه للامانه, راه نحي نحي ولد بلادي نحي كذا, علاش نحترمه برشا, انسان معناه عنده كاريزما وما يخليش حاجات حكم الرجل الواحد هكا هوت. وهكا تونس لازمها هكاك راه في كل المجالات, ركي تحكم وحدك راك تنجح. علاش
2: شد يتحمل المسؤوليه؟
0: صحيح تحمل المسؤوليه, ما تخليش الدخله وحدها. شفنا الجزائر, الجزائر راهو رئيس الجامعه هو وزير الرياضه. الجزائر بار كل عملاته اخيب منا احنا,
1: لا تعديت على الاقل
0: عديت التراث. استقال, قدم استقالته وكان ارى وزير رياضه
1: ورئيس الجامعه,
0: رئيس الجامعه في نفس الوقت.
2: استقال منهم الاثنين,
0: استقال منهم الاثنين,
1: واحد مازال الوزير مازال قاعد.
0: اي علاش؟ لا مازال قاعد ويدعو الى مواصله التجربه. والدولة لا تدار بالفيسبوك.
1: فيسبوك
0: بالضبط. لا مش فيسبوك, راه الفيسبوك فما حاجات باهية, الفيسبوك فما حاجات خايبة. هكا أراء الشعب, راه مش الشعب, راه مش أنت إكس عمل, راه الشعب قال كلمته في الموضوع. ما عادش يحب الناس هذا متشد. سيد الناس هذا مش كانوا يخدموا مع وديع الجري؟ هاني ندافع على وديع الجري ولا هذا كانوا يخدموا مع وديع الجري؟ يا سيدي منظومة كاملة خايبة. وديع ما خرج, أنتم اش باقي؟ ونعطيك معلومة بالله, وهذه للامانه راهي, وكان فيهم واحد يكذبني نجم يكذبني. اول ما عملوا الحمله الانتخابيه يعرفوا مكانه وديع الجري عند الجمعيات. وديع الجري محبوب عند الجمعيات, علاش؟ خاطر يعاون فيهم معناه, وخاصه الجمعيات الضعيفه
2: يعاونهم.
0: صحيح يعاون فيهم, وكانت ميزانيه ماشي. اول ما دخلوا احنا رانا مع الدكتور وديع قال هذا راه قبل ما يدخلوا, هاني نحكي لك على الاقل كي جاوا البنغرداء, واحنا باش نشدوا المكتب الجامعي فما ملفات عند الدكتور يزم سنة. أنا ملفات عند الدكتور, علاش تكذبوا؟ ما عندوش ملفات وديع الجري, كان عنده ملفات.
1: شو معناها ملفات؟ شنو قصدوا معناها؟
0: باش تعرف الكذب نتاعهم وتعرف النفاق نتاعهم وتعرف انهم الناس وقالوا الكلام هذا راه على اساس ان ملفات ماليه ومسك. وديع الجري كان عنده ملف مالي ناكد لك, راهو خرج على الساحه ديرك,
1: يعني يحكيوا على ملف تجاوزات ماليه معناها.
0: صحيح ناكدها لك, وديع الجري غلط في كل شيء إلا في التجاوزات المالية. إنسان راهو بشكل رهيب جدا, إنسان منظم في الأمور هذه. وأنا أعطيك سكوب, أنا طلبته وقتها الناس كلها تحكي في قطر أن وديع الجري ممكن باش يجي وباش يسجنوه وممنوع من السفر.
1: أي وقتها بعد كأس العرب, كأس العرب وقتها.
0: أي أنا كلمته قلت له ما تروحش, شوف أمورك واحد. قال كان يلقاو مليم سارق مليم خلي يشد الحبس وروح لبلاده, وشد في قضايا اخرى كيما قلت لك, قضاء خذي المجال نتاعو ما نجمش نحكي فيه, لكن روح لبلاده. انت جاي تسوق تحكم بوديع, حتى في السجن تحكم بوديع. وديع بعيد عليكم في كل شيء, في التسيير بعيد عليكم في كل شيء, فلهذا سايبوا الراجل انتوما وتو تشوفوا ان شاء الله على قريب يخرج, تو تشوف هذا من الكل تو كلهم تلقاهم في دار وديع الجري. وتذكر كلامي هذا
1: تو ماهوش قاعدين يسالوا ليه, ماهوش قاعدين يتواصلوا بعائلته مع خاطر تو غزرني. المعلومه اللي عندي انه الحقيقه وممكن ما عنديش حق نحكي فيها برشا, لكن نسالش نسمح لروحي انه ولد الدكتور وديع الجري ممكن مستأمن برشا الناس, حسب ما فهمت انه قبل كانوا يكلموا فيه, معناها يكلموا فيه حتى سياح بيب, حتى معناها تحت شي حاجه فماش حاجه ذا وقت اللي كان وديع الجري موجود في المكتب الجامعي تو, حتى حد ما عندي كان هذه المعلومه اللي جاتني من ديريكتومون انه معناها لدرجه انه ما عادش يتصلوا بيه, ما عادش حتى يسالوا عليه معناها وينك اش فما اش فماش.
0: سي مروه ما فما حاجات عائليه وما نجمش انا حتى قريب.
1: لا قلت لك
0: لا فما حاجات عائليه وخصوصيات عائليه ما نجمش ندخل فيها حتى كان انا.
1: اكيد اكيد
0: انا نحكي لك كما قلنا من بكري نحكوا فيها الرجولية راه مش 50-50 يا رجل يا ماكش راجل, مع سامحني في الكلمه في الوعي, معناها الرجولية راه ماهيش تقسم مثلا
2: ما تتفرقش
0: ما تجزاش
1: ماهيش بالبرسنتاج.
0: انت ديما نحكوا في مجال الرجولية راهو بما معنى المواقف,
1: مواقف الرجولية
0: كي المواقف. انا راني كي نكون مساند الدكتور وديع الجري كيما نكون في البلاتو هذا, كيما نكون في القهوه, اما نكون في القهوه الشكل ونجي للبلاتو
1: ولي شكل
0: ولي اعمى وما نشوفش وما ما نعرفوش وكذا راهو عيب. وانا هذا اللي خلاني راني نكرههم وخلاني ما عادش نحترمهم وخلاني ما عادش نقدر فيهم حتى واحد على شيء اللي نحكي لك فيه. وانا نعرف لي كوليس ونعرف كيفاش كانوا علاقتهم بالدكتور وادي الجري ونعرف كيفاش حتى الميساج اللي وصلوا فيهم. لكن كما حكيت لك وادي الجري راهو مستحق حتى واحد في الاخر خلاص راهو في الدولة متاعه ما استنجد بحتى حد وعدى اللي كتب من ربي ان شاء الله ربي يفرج عليه. وانا وادي الجري والله نتمناه نتمناه نشوفه في تونس. لكن هو نعطيك الزبدة وديع الجري توعطيه يرجع لعائلته وصغاره
1: بعدها
0: ما حاجته بحتى حاجة وما حاجته بحتى شيء. هو حب يخدم الدولة متاعه من منظوره ينجم اجتهد أصاب في حاجات
1: ما غلطش معناها ما كيد رولت
0: ما فهمش واحد ما غلطش. أنا قلت لك هاني خويا قلت لك في مواضيع وديع الجري غلط في كرة القدم التونسي مثلا موضوع إلى للشابة مثلا في حاجات غلط فيها في ما نحبش نحكي لك. لكن وديع الجري المزايا متاعه أكثر والحسنات متاعه أكثر من السيئات متاعه. هذا ما عندهم حتى حسن وما عندهم حتى ميزة. الميزة الوحيدة أنهم لبسوا شعار متاع منتخب تونس وحطوه على على قلوبهم. هذه الميزة هكا أي واحد يتمنى أكثر من هذا ما عندهم حتى شيء.
1: واضح واضح واضح صحبيب.
2: نحكي شوية مع حكيم على على حكيم
1: على حكيم
2: على حكيم الدكتور وديع الجري ربي يفك أسره وربي يرجعه سالم للمالي. حكيم مسيرتك تو عندك تقريبا أكثر من 10 سنين تو تدريب
0: بالضبط من أول أول أول عام 2009. أنا تو كنت نحكي أنا ومروان في 2000
1: قبل 2012
0: 2012
1: سمعت رينا
0: أي 2012 سي مروان وقتها في الصحافة وما شاء الله هو واحد فك تشوف تو 2012 الحمد لله قلت له وكان في صلب الجامعة وحكيم عون هاني قلت لك من مقربين الوادي الجري قلت له أنا لست غليت أنا وضعية وادي الجري ولست غليتها أنت وضعية وادي الجري لزاكوتي ناس أنا نعطيك حاجة ثم ناس مدربين وصحفيين وبرشا حاجات سبحان الله راهو حتى وربي عين الناس كل راهو قلت له أنا أعمل قدم وسبحان الله. لكن بقينا ثم مبادئ ثم حاجات تمشي عليها ثم أنا يمكن كان نتيح في حاجات أخرى نجم تلقاني في في بلاصة أخرى لكن عندي مبادئ ومقنوع زاد القناعة راهي عندها دور نمشي على حسب كيفي أنا وين نرتاح راهي ما عنديش مشكلة رنيني في في في الناسيونال في تونس ولا في البي كي نلقى في البي راحتي وناس تعطي قدرك نخدم وما نخدمش في الأ في الأ عام موجودين وفما جمعيات مش لازم نذكرهم ووديع الجري موجود في في السجن كان تواصل معهم وأنا أعطيتهم لافي متاعي أني مرينيش في تونس بابليس قناعة شخصية والسلام عليكم. أنا كنت نجم مريني وكنت راني في بلاتو هذا وفي بلاتو اخترت ليبيا في الديفيزيون كنت نجم في ليبيا راني ناخذ في الممتاز تو وندرب لكن لقيت راحتي ناس نحترمها الناس نقدرها وبالمناسبة هذه نذكر شرق الزنتان كمدينة وكإدارة وعلى رأسهم السيد علي ضو والإداريين اللي خدمت معهم والملاعبية والأطر الفنية الكل عدينا دي سيزون امبيكابل اللي عملوا الأول كنا قاب قوسين أودنا من السعود وتكلاسينا الأولين مالجريسا بفارق الأهداف ما طلعناش السنة ما كانش زاد باساج باهي معناه على طلوع ديما نحكي ما انتيناك موضوع آخر كنا النجم ماخير لكن ما نجحناش. لكن التجربة في ليبيا تعلمت منها برشا حاجات تعلمت منها الحقيقة معناها أن في ليبيا حتى لو ما تمشيش معك لريزلتا الميزة اللي عندهم في ليبيا أنهم يقيموا العمل متاعك ويعرفوا يبقوا ويحترموه والميزة متاعهم أنهم المعلومة يوصلوا صحيح والله ما مشيتش النتائج أما مدرب صراحة راهو خدام وكذا في تونس لا للأسف تونس كانك انت تعاركت مع الرئيس راك ما تجي شيء خلينا من الرئيس الملعبية اللي يلعب أموره باهي اللي في البنك راه مدرب متوسط اللي ما يلعبش عندك راه مدرب
1: ما يعرفش يدرب
0: وما يعرفش يدرب ما يعرفش كذا ما وصلنا حاجة. علاش انا قلت لك واحد في الميديا في الميديا كانك تتعامل مع ناس ما ديما نحكي راه فما راه فما ناس محترفين فما ناس الله غالب للاسف فما ناس هي كان تدفعش فلوس مثلا ما تحضرش في لي بلاطو نتاعهم للاسف الشديد. معناها انت تنجم انت والمره فات شفت سي عمار صويح تكلم معناها قال لهم الكفاءات في تونس ولات بالميديا وشكون يدفع اكثر وشكون كذا ما عادش الكفاءه يا سيدي نحي حكي معهم فما ناس راهي سامحني في الكلمه طلعوا من لا شيء سبحان الله نلقوهم في لحظة في بلاتو في كذا عيب راهو. أنا ديما مثلا نجيش نهار نحكي في فوزي البنزرتي فما ناس وصلت حكيت في فوزي المنظر ولا في سي عمار السويع ولا في ناس كبارتنا كبارتنا نحترموهم ويلزم نقدروهم وهاكم وهاكم اللي حلونا الباب في المجال هذا. اليوم زاد كيف كيف راهي من حتى المدربين التوانسة وان شاء الله الودادية نتاعنا وواحد يلزم يعملوا دي سيمينار ويهيكلوا القطاع بالذات ويعطوا كل واحد مسؤولياته والمدرب يعطوا قدره وزاد كيف كيف زاد ثم برشا ناس زاد يلزم نحكوا معاه لان المدرب التونسي راهي الصورة نتاعه البرة ممتازة لكن قاعدين نوخروا شوي مش كره وكان من ليستان تاع الكيب ناسيونال حتى منا احنا في ذاتنا. والاهم من هذا وان شاء الله موضوع كبير ياسر هو نتاع وكلاء اللاعبين كيف كيف زاد النظام القطاع هذا يلزم يتنظم لان راهو سوق والسوق هذا راهو فيها معناه ايماج لتونس كيف كيف زاد الوكلاء نتاعنا مش اليوم راك تخدم مع المدرب هذا غدوة ما تخدمش معاه المدرب هذا يولي واحد لا لا المدرب هذا كفى غصبا على الجميع سواء كان معاك سواء ما كانش معاك معناها الايماج نتاعو لازم تكون عند الدول الكل واحنا في الاخر خلاص كيما عندنا ناس تخدم هنا عندنا ناس البرة لكن اللي يخدموا هنا راه الكل باش يصدروا البرة ويخدموا البرة ويرجعوا لنا في احسن حالاتهم ويرجعوا لنا ناس كفاءة وناس مميزين يلزم كيف كيف زاد نعطوهم حقهم هنا ومن بعد تو ياخذوا حقهم البرة هذه من غير راي حتى شوفوا تو حتى في المدراء الفنيين في التوانسة للبرة في كل دولة راه تلقى مدير فني تونسي علاش واخذينه واخذينه على الكفاءة نتاعو على سمعة الرياضة التونسية يهديكم الناس كل سمعة الرياضة التونسية لازم نحطوها في الميزان والناس كلها تخدم على الشيء هذا من الناس كلها راهو الناس كلها طريقتي سي الحبيبي الآن الموضوع نتاعي أنا الحمد لله قلت لك تو السنتين الأخرين في ليبيا التجربة نعتبرها ناجحة إن شاء الله في الفترة هذه ونعطيكم سكوب أنا ممكن واحد ممكن ثم فريق في رواندا مع ديما وكيل أعمال ما زال ما فيه حتى شيء ثابت ثم زوز فرق في الرابطة المحترفة في ليبيا وثم فريق ما زال مش واضح في العراق في الدوري الممتاز اللي عندهم هم الدرجة الأولى هذم اللي موجودين ممكن وضعية زادة كيف عندي وضعية عائلية متاع ولدي سنة باك التطور اني مخذت ديسيون فينا لكن على حسب العروض وعلى حسب الوضعية ومن بعد ناخذ القرار
2: تونس
0: ان شاء الله لا تونس لا
2: شيء صحيح
0: ان شاء الله بالعكس والله مروان والله العظيم انا نفرح وراه كي نفرحوا كي نشوفوا تونس متألقة ونشوفوا البطولة التونسية راهو نفرحوا كي نشوفوا الترجي تيتري ولا سي اس اس ولا نادي الافريقي ولا ليتوال انا سنة اكثر حاجة فرحت بها انا نادي الافريقي خذ البطولة علاش صافي لونطون الكليب ما خذتش البطولة سنة ما لقيت ثم تنافس كبير الترجي هيك تشوف معناها تقريبا مهيمنة في السنوات الأخيرة ان شاء الله نشوفوا سي اس اس تاخذ البطولة ان شاء الله نشوفوا ليتوال ميستير ستاتينيزيان باش ما نسمي الجمعيات وكل اتحاد بنقردان ماذا بينا تاخو كاس ولا تاخو علاش الناس كلها قادر لانك راهو كي تشوف البطوله التونسيه في احسن حالات انت كي تخدم البر راك تفرح وترتاح والايماج راهي باهيه لبطولتنا والكل شيء راك كي تنجح في البطوله نتاعك راك حتى التسويق نتاعك للمدربين يكون محترم البر راك النجاح يولي من الداخل
1: اكيد هو حكيم فما نقطه ممكن انت تحكيت عليها هل تتفق مع الناس اللي يقولوا انه اتحاد بن قردان تظلم بعد دخول وديع الجليل السجن باهي. أو مشاف السقين على الأقل في حاجات معينة
0: حتى نعطيك أنا تونس راي صغيرة
1: سمحني ممكن مش نزيد نتعلم معناها مثلا الحكم اللي كان ما يغلطش قبل مع اتحاد بن قردان ما يتجرأش ولا يغلط
0: باهي مانيش باش نذكر الأسامي نعطيك حادثة أنا والحمد لله رغم هما قبل الحكام اللي تشوف فيهم تو على الساحة كلها اللي تصير له مشكله مثلا راه في عهد وديع جرير مثلا اكزومبل والله يا كوتش راهو صارت لي مشكله بالله تشوف الدكتور واحد تنجم راني نحكي مع الدكتور راهو ينجم مثلا ما مشاكل حتى لبرا من الكوره عاديه معناها عادي مثلا راك باش تقول راهو انسان ضغطوا عليه انسان كذا وديع راهو يسمعك لكن اللي في مخه يعمله باش نكون واضحين فما كان تاع حاله انسانيه ومانيش باش نذكر انا البلاصه اللي مشيت لها باش ما نعرفوش الحكم شكون استدعاني للفطور بعدها كي مشيت فطرت بعدها والله العظيم شفت معناها عائلته للامانه الوضعيه المزريه اللي عايشين فيها
1: حكم
0: من غير ان اللي يشوفني ولا حتى شيء ام بي تي فيديو شفته بعد ما خرجت بعد الدكتور وجاي قلت له دكتور ناحي الكوره على جنب شوف الوضعية متاع الحكم هذا الشخص هذا اللي ما في منظوري كو
1: وضعية اجتماعية،
0: وضعية اجتماعية
1: خلف كل شيء.
0: أقسم بالله العظيم في ظرف جماعتين، ما علش نقول لك رو وديع الجليل إنسان، في ظرف جماعتين خدموا في الرابطة، خدموا في الرابطة على الأقل قريتك تخدم في الرابطة، أنت حتى
1: مولد رزق مضمون،
0: أي مضمون، وريكت أنت من اللي تخدم في الرابطة حتى الناس الكبارات اللي عينوا كذا راه ماش معناها، معناها من الدكتور هذا هبطوا حتى في التعيينات راه بشي اللي يعينوا فيه. اسمع مني الكلام، أنا نحكي لك راه مش على بريود وديع، في كلهم راه من بعد وصل ما شاء الله وقص واحد وديع في السجن. أول ما جاء أول حكم يضحي بن قردان بظلم تحكيم، وانا حاضر، وانا حاضر، مش باش نقول لك على الاسم نتاعو،
1: لا يبدو اني عرفت من بعد في اللفه،
0: وانا حاضر، وانا حاضر. اول واحد اللي ظلم بن قردان وذبح بن قردان، علاش نقول لك ظلمت؟ مش ظلمت، هما الحكام مش في بالهم تو كي يجوا يزفروا ضد بن قردان
2: ينتقموا
0: صحيح، معناها بالنسبه لهم هما رانا ضد وديع الجري، ضد المنظومه، باش ندخل وديع الجري وفي بن قردان؟
1: معناها رانا معاكم، معاكم كبيرو ضد وديع،
0: ضد وديع. مثلا انت تطلب بن قردان معناها كم كواحد باهي، انت كي ظلمت الناس وديع الجري، انت ظلمت وديع وظلمت بن قردان وظلمت الناس الكل. علاش نقول لك انا وانا نحكي لك راهو هاو لي باساج نتاع الرؤساء بن قردان اللي شدوا بعد ما دخل وديع الجري في السجن. اول ميساج وانا من الناس اللي شاوروا ونحكي معاه، قلت لهم اول حاجه تعملوها حاولوا تو باش تعملوا جمعيه قويه برشا، باش مهما يظلموك تعملوا المانتيان، سينو راهو كان باش يلقاو بن قردان في حاله اقل من متوسط راه باش يطيح بن قردان، راه باش يمسحوا يديهم في اتحاد بن قردان. وانا نعرف راه حتى البرة توصلني الكوليس، توصلني فما ناس، فما ديزاجون دي نحكي وياه مثلا، نحكي لك انا يقول لي راهم السنان مستهدفين بن قردان، راهو في قاعده في كذا بن قردان كهو خذات وقتها لا بن قردان راهي عندها رجال الدفع عليها، نحي حكي معهم مدرب حتى في بن قردان نخلص انا، اما فما ناس تشد في الاداره راهي تدافع على بن قردان وتدافع على جمعيتنا وما يعمل لي حتى حد مزيه، كان استهنا باش نبقى ونبقى وكان استهنا باش تطيح باش تطيح، لكن عيب اللي قاعد صاير من ما نعممش راهو فما ناس راهي باهيه في التحكيم، في قطاع التحكيم، في كل القطاعات، لكن فما ناس زاد دي بروفيتر للاسف.
2: الحكيم عون في الباركور نتاعو حقق اللي يحب عليه ولا مثل؟
0: لا والله لا بالعكس.
2: شنو انت ناوي حكيم؟
0: بالعكس.
2: شنو اللي زوبستاكل؟
0: اي مش اوبستاكل راهو حتى حتى كيفيه الاختيار راهو صافي مقات عندها دور، نجم انا نخطئ في الشوا نتاعي، لكن الحاجه الباهيه حتى كي نخطئ في شوا خذيته نتحمل مسؤوليتي. معناها انا في دي باساج مثلا اكزومبل في وقت ما تعرض عليه في الرابط الاولى ديزيكيب في الرابط الاولى في تونس، وخذيت شوا اني نمشي للسعوديه في الديفيزيون دي مثلا، تو عرفت روحي انا غلطت فيها. علاش؟ لاني كان بقيت في تونس في الرابط الاولى ممكن راهو اللي باساج نتاعي كان ما خير، كنت نجم نمشي ما خير. ليسونسيال انا ديما نحكي لك انا شوا عملته حتى كان غلط تحمل مسؤوليتي فيه ونكون قد المسؤوليه، ومازال صغير الواحد ومازال يتحفظ كل يوم، راه التجارب هذه تعلمك، وان شاء الله بالعكس انا كي نشوف روحي في حتى البرة كي نشوف روحي في دوري ممتاز كيما خير ما نشوف روحي في درجه اولى ولا درجه ثانيه. كيما حكيت لك انا في اوقات زاد اخترت ان يكون مرتاح اكثر منها عليه بريسيون، مثلا نحكي لك البرة حتى نكون درجه اولى مانيش ممتاز، نقول لك انا هاني نخدم ورايا عائله نكون صغاري نكون كذا واحد كذا، تو الاولاد هم بدو يكبروا بدو كذا، الواحد حتى الخدمه يخدم بالكيف ويخدم، ان شاء الله ان شاء الله نوصل للمخير من اللي عملته، لان في الخلاص راه مانيش جديد في كره القدم من 2009 تقريبا اول باساج، وصغير وقتها 29 خذيت اتحاد بن قردان في الرابطه الاولى، معناها كي نجي نشوف انا من 2009 وانا راني لتو مانيش راضي على الباركور اللي عملته، وان شاء الله القادم افضل بعون الله.
2: وحكيم جيت سؤال، علاش حكيم عون وين يدخل يشد جمعية ما يطولش معاه عام اشتر عام اربع عام؟
0: صحيح، في انا اعطيك انا علاش قلت لك انا الباساج نتاع ليبيا حفظتني برشا، في وقت ما روحت الصغر عنده دور في وقت ما صحيح، مي تقريبا في السنوات الاخيرة نادي وج عملت معهم عامين، نادي الشروق عملت معهم عامين، الجزيرة زوارة ونصر الزيتون عام وتقريبا هذوم اللي كان كملوا الإدارة النجم نكمل، معناها تو اللي قبل مثلا نعمل يمكن دو تروا كلاب في نفس العام تو معناها في كل عامين مع جمعيه معناها حاجه باهي ديما ان بروجي مثلا انت باش تشوفه تنجم تنجح فيه تنجم لا ان شاء الله وديما التجارب هذه تعودك وتعلمك تونس تنجم تعمل بروجي في تونس تنجم تروزيام ماتش تلقى روحك لبرا تشوف فيها انت تو
2: مربوطه بالنتائج
0: مربوطه بالنتائج علاش انا قلت لك واحد وحتى البرا راهو لا محال لكن للاسف القطاع نتاعنا ماني علاش قلت لك انا برشا حاجات ساعه نصلحوا انفسنا راهو مش انا باش نحكي لك انا نجم نغلط في 20,000 حاجه نصلح من روحي والناس كل كل واحد يصلح وحده تو تصلح كل شيء وتصلح وسيمرون بالله بنحكي لك حاجه المره اللي فات الناس كلها تحكي على رؤساء الجمعيات و و و وهما اللي يفصلوا في المكتب الجامعي ولا لا تعرف الدول المتقدمه والدول الواحد انهارت اللي باش تاخذ قرار خذت قرار راهي مش في مكتب جامعي ولا في وزاره خذت قرار اعاده الانتخابات للنوادي الكل هم ليش بداوا بداوا من غادي اعملوا انتخابات سنة انت لا لا تو الدولة هذه سنة باش نعمل بروجي العام الجاي الناس كلها انتخابات جديدة واللي ينجح صح عليه بدل المنظومة هيك انت نجم يجوك ناس جدد ابني على هاك ما عادش حتى مكتب جامعي مربوط بالرئيس هاك تو ثم رؤساء جدد نجم تتحكم وتحط بعتالي المكتب الجامعي اللي بينتخبوه النوادي انا تو مثلا في بنقردان هاني مدرب كان يتنحوا المكتب الجامعي هذا وغدوا باش تبدا مثلا شركات وباش تبدا انت بتنتخب لا تنشد رئيسا وننتخب الناس اللي نعرفهم ينجموا ينجحوا في الكره التونسيه علاش قلت لك نبدوا المنظومه هذه وتو بعد كل شيء يتصلح ودي نحكي لك ونعاودها في شخصي نصلح نفسي وكل واحد صلح نفسه تو تحسن كل شيء في تونس
1: هو شانتي كبير الكره التونسيه راهو حكيم لانه كما قال صاحبي بكري انت علاش باش تبني معناها انت من 2000 من عام 2000 ما بنيتش استاد في تونس استادات حتى اللي تبناو توا هذوما الترتون معناها الصيانه فما استادات 20 عام ما صارتش فيهم صيانه صاحبي برا كومبري حتى استاد الماتيه ما عندوش عنده برشا غير ما صارش فيه
2: جستمون ونبينا فما الدفوع دي نجم يكون استاد ممتاز
1: ولا يسبب حتى في الاصابات حتى الملاعبيه راهو
0: انا شفت استاد المهديه من بريود اللي خدم فيه التو باقي هكاك انا علاش نعطيك تو بكري كنت نحكي وياك انا في بنقردان فما دي ستاد فما ستاد 7 مارس اللي تلعب فيه بنقردان اللي طارتون تقريبا 10 سنين مازال هو
1: متمسش
0: متاك وفما الملعب هذا ملعبنا هذا اللي تربينا فيه الناس كل في وسط البلاد انا كنت واحد هذا لو تدخل الاستثمارات صدقني الملعب هكا كنز البنقردان باش يدخل برشا فلوس تعمل مول تعمل حوانت بارتو كل شيء اللي انا جاي في وسط البلاد ويدخل لك ما شاء الله مشاريع لكن يبدا باسم الجمعيه مش باسم البلديه اللي معناها انا تو لو دخلنا في قانون الهياكل الرياضيه ودخلنا في الاستثمار واحد في المهديه برك قادرين رجال المهديه برك رجال الاعمال المهديه قادرين يعملوا دي ستاد دي اودكا منطقه سياحي فيها رجال اعمال وكي بتستثمر الناس تدخل تو باش تدخل ماكش باش تدفع انت راك فلوس تو بتستثمر راك بتدخل فلوس ترجع لك فلوس ترجع لك مرابيع غدوه ناكدها لك انا كان تدخل الاستثمارات تو يجي يدقوا على الوالي الباب رجال الاعمال اللي تو هربي
1: هو صعيب قانون هيك الرياضيه احنا نتذكر صاحبي 3 سنين التالي قلت لكم صعيب ياسر باش تعدى يعني ما نتصورش الحقيقه لان فما برشا تعطيلات صايره ويبدو ان فما ناس مش من مصلحتها اصلا انه القانون هذا يتعدى معناها يتعدى لانه ممكن ينقص لهم البوفوار نتاعهم شويه زاد
0: ينقص من البوفوار علاش قلنا احنا تو راهو نحترموا الناس الكل انا باش جي دي باس با معناها فما ناس وزراء وفما ناس واحد لكن علاش تو الناس كلها بدات تحكي رئيس الجمهوريه هاك تشوف انت رئيس الجمهوريه بدا معناها براتيكمون ما بين المواطن ديريكت معناها فما باساج تعدينا الناس كلها اللي مفروض هي فما ناس تكون تخدم
1: اي مو سامحني تو لهنا حكين واحنا موضوع حكينا فيه قبل العجز نتاع الوزراء هو اللي خلى المواطن التونسي مثلا في قطاع الرياضه يلتجا للرئيس مباشره
0: يلتجا صح
1: اللي انت نورمالمون وزاره الشباب والرياضه انت
0: تتكلم احنا ما دام نلتجئوا من الشعب رئيس الدوله هاك مش يعملوا غادي علاش باقيين
1: بالضبط هذاك شقلنا ياخذوا في شهالي
0: علاش باقيين هذا غادي علاش انا قلت لك انا يلزمني انا ان دوسي نوصله ما نجم راهو انا سي مروان انت تو المسؤول الاول انا نوصل لك الدوسي هذا نعطيك مغالطات راك انت متفقين
1: متحمس
0: متفقين مي انا كي نوصل لك راهو راه الرياضه تو راهو استثمار راهي سياحه راهي فلوس تدخل راهي راهي ايماج نتاع دوله كي نوصل انا الحاجات الصحيحه صدقني غدوه يبدو في كل
1: شيء. قلت لك هذوما تو مثلا وزاره الشباب الرياضه مثلا تو انت تحكي بك على الانديه خبر بيسامحني شنو تستنى من كوره 99% من الانديه نتاعها هي التسيير
0: صحيح معك
1: هي التسيير
0: تو انا نشوف في صفاقس شوف ديكلاراسيون والله في
1: هاي معناها هذه الرئيس
0: هذاك تحط شوف ديكلاراسيون اونسيان جور ولا نسيت بالضبط في صفاقس فرحان قال له ليش فرحان قال لهم لان ارتحنا من الهيئه التسييريه شدنا رئيس
1: انتخابات
0: تو انت في السي اس اس انسان فرح كيفاش شدت هيئه كيما قلت لك هيئه التسييريه انت ايش بتستنى منها شو اللي بتستنى منها رغم ان فما ناس راهم باش ما نكذبوش فما ناس ذات حمل مسؤوليه دفعت فلوس او
1: دفعت متفقين متفقين
0: متفقين لكن نظم كيما قال لك
1: انتخابات
0: صحيت انتخابات
1: انت الفريق اللي يجر في القاطره نتاع الكره التونسي 13 عام هيئه التسييريه
0: ترجي
1: صحيح تونسي 13 عام هي تسيري هذا الفريق اللي يجر في القاطره نتاع الكره التونسيه انا مش انا اكبر فريق تونسي
2: ترجي اكسبسيون مروان علاش خاطر ما نقصها شيء ترجي اموال هذه اللي بكي عليها الناس
1: صحبيب راهو اسمعني راهو راك يسمك تنشط في كل الحالات في اطار قانوني راهو معناها كي ما تاخذش فلوس من الدوله مش معناها تنشط على كيفك راهو زاد ماش نبدا واضحين
2: قانون الهيكل الرياضيه احنا مزاياه كبيره والناس كل شعره بالرياضه لكن عاملينه كل التصويره يمد هيك شويه ويخبط
1: لا هما تعرفش وقت اللي تصير مشكله في الكوره في تونس ولا حاجه يرميوا له فلاش اللي هما باش يعديوه ومن بعد يجبدوا
2: بعد دانيال سيد الوزير كي بعد الفضيحه هذه الكبيره بتاع القرون جبد تكلم على القانون هيك
1: من بعد ما شيء
2: وين التفعيل يا خويا فعلنا على الاقل
0: ما نحكوا راهو سي الحبيب تعرف تو انت قانون هيك الرياضيه امون افي راهو من 2011 انا نحكوا تو 15 عام معناها 15 حربوش كل عام يعطوك حربوش هما كل عام في بداية العام يا خويا إجاو سيدي نطلبوا من السيد الوزير المحترم خويا موعدنا تلفزة وطني جيب ناس كفاءات وجيب احكي في موضوع هيك الرياضي وشنو هو اللي مخلي معرقل الشيء هذا جيب احكي صورة واضحة باش سيدي احنا مانيش عارفين احنا باش نبرؤوك انت كانسان مسؤول ايجا اعمل بلاتو ونطلبوا سيد من حتى قسم الرياضه تو شكون اللي موجود في قسم الرياضه فادي اسكندر حجام
1: صديقنا اسكندر
0: ايجا خويا استدعي رئيس وزير الرياضه وايجا احكي لك على مشروع قانون الهيكل الرياضي كاو خلينا نسمعوا احنا بالك احنا غلطين ويكون هو عنده وجهه راي واحده وربما مشاكل اخرى خلينا نسمعوا
2: زعما معناتها
0: ما نعرفش
2: ماهوش صنافع للكره للرياضه التونسيه معناتها تو منفعين خير احنا
0: رياضتنا
2: قاعده تقدم
1: معناها تو اللي فهمته ان قانون الهيكل الرياضيه شد اكثر من دستور حمورابي باش الصياغه 11 تو 15 عام واحنا نتشاوروا في الوزارات وجلسات استشاريه مع وزاره الاقتصاد وزاره الماليه وزاره معناها في الاخر
2: ومجلس النواب
1: مسموح في الاخر
2: الرئيس تكلم عليه
1: في الاخر ما ربحنا حتى شيء معناها هو راه شوف علاش جبتنا الموضوع هذا يا حكيم لانه ما تنجمش تنشط في اطار غير قانوني وتستنى باش تعمل نتائج معناها باهي راه هنا تقول البطولات المحليه وبرشا حاجات يعني تو انت مصر مثلا هي مصر على الاقل هو الاطر القانونيه مهيئه الفرق باش تستثمر انا نشوفوا احنا بيراميدز نشوفوا الاهلي نشوفوا انبي نشوفوا معناها الزمالك نشوفوا برشا كيبات على الاقل صحيح فما ديون وفما مشاكل لكن مش من نفس المشاكل
2: بارتو المشاكل اللي مروان قادمين عليها وقادرين انهم باش يواجهوها وكل شيء لكن ليسونسيال حط التراف على السكه خليه يمشي التراف ساعه وخلينا نشوفوا شنو علينا وشنو اللي علينا وخلي الناس تولي عندهم دي سورس باش يلموا الفلوس باش يدخلوا لهم الجمعيات سينو قاعدين يطلبوا جمعيات تطلب رؤساء النوادي هارب يقول لك خلوني يبلعوني يعني
1: يدخل يصرف فلوس وبعد يطلع خاسر في الاخر
2: الاستمرار معناها يخسر منا ومنا مش معقول وبعدين نقولوا شنو العزوف هذا هو هذا اسباب العزوف
1: هي يلزمها مراجعه كامله كما قال
0: مراجعه كامله هيك هي كما تبني ازيرو ابدا زيرو ان شاء الله ما تعرفش راه تنجم في عامين ثلاثه سبحان الله راه تنجم في عامين ثلاثه الماروك شنو في ثلاث سنين تقريبا هي عملت قفزه نوعيه
1: ما الحقيقه باش نبداو واضحين ونعرف كلامي باش يتغشوا منه واللي باش يتغشر بعينه ما عندي ما نعمل له المغرب جات عملت اكاديميه محمد السادس اللي عام 2022 في المنتخب الأول اللي لعب دومي فينال في كأس العالم فما ستة ملاعبية منهم عز الدين وناحي معنا وناحي لو خرج من بعد لفرنسا مش
3: بعد
1: احنا مركز بورس الصدرية حاطين فيه مختارة ليلي ترى
2: بدون
1: واضحين لا ما نتحمل مسؤوليتي فاهم انا ترى السيد مختار تليلي في شنو الاضافه اللي كان ينجم يزيدها المركز تكوين شبان اللي بورصدريه كانوا يعرفوا بورصدريه كان من افضل ما فهم بورصدريه بخراب تو
3: تو ونزيد المعلومات تو تسكر
1: هاي تسكر خراب
3: كريم
1: يعني حتى مركز وطني تكوين اللاعبين شبان ما عادش عنه
2: معناها شكون العين وهذه كاسي مختار وشكون انا فما مصالح
1: بيه هنا الوزاره ما قالتش لها مثلا وقتها ما نمش ندور احنا حكيهم ان هنا راه تكوين زاد عنده دور يا حكيم لانه زاد الانديه تخليت على التكوين والدوله تخليت على التكوين معناها 10 15
3: انا التكوين هو سبحان الله احنا راه علاش ماناش المدينه الفاضله باي انت تنجم اخويا مروان ما انت بتصلح البطوله التونسيه وبتصلح الرياضه التونسيه واحد او نعمل انا اكزامبل النوادي الكل مدرب اول مثلا اكزامبل مدرب اول تونسي الجنسيه مثلا خذيت شواء واللي ديريكتور تكنيك يجيب من برا ناخذ مثالش مدرسه معينه ناخذ منها
1: المدرسه الاسبانيه هي اكثر مدرسه
3: تو المدرسه الاسبانيه
1: اكثر مدرسه
3: ناخذ رغم اني راني ضد الاجنبي وغير الاجنبي زاد كيف احنا اجانب نخدموا البر راني ضد لكن مثالش خلنا ناخذ مقاييس مثلا اللي يدخل البطوله التونسيه كمدرب اول لازم عند البرو كما شرطين علينا احنا البرة تو اما في مدرسه التكوين خلي مثالش يجيبوا علاش انا نقول لك كل شيء مربوط ببعضه انا غدوه باش نجيب ان ديريكتور تكنيك في لوجان اكزامبل مثلا مونطون كي يبدا انا تحت شركه راه عندي موارد اما كان انا يبدا عندي رئيس كي مطعم انت مطعم ملعبيه توانسه ماكش لاقي باش تعشي
1: باش
3: توكلهم تلوج على ديريكتور تكنيك هكا علاش نقول لك كل شيء مربوط ببعض احنا مش عندنا راه اكزامبل ايديال في تونس اللي هو حمام بورقيب اجا تو تفرج على سيغال اوتيل تونسي انا في حمام بورقيب في تبرق وتفرج على الاستادات اللي موجودين نادي الحزم السعودي موجود عملوه تقريبا جاء الاهلي ولا الهلال الهلال السوداني جاء المريخ السوداني تقريبا جاء ايكيبات اوروبيه
1: الاهلي المصري
3: الاهلي المصري والاهلي المصري دخل المركب التسويق اللي عمله اكثر منا احنا تونس
1: اكثر منا احنا تونس اكيد
3: التسويق اللي عمله معناها انت هذا بريفي ولا شوف انت قادر في البريفي قادر تعمل حاجه كيما هذه وكان تاخذ الدوله كل شيء بالطريقه يا سيدي ندخلوا كل بريفي شركه لك بالذات انا نجيبها للاستادات للولايات كل واحد تستثمر وتفرج احنا كيفاش نولي ونجم وراه كل شيء يتطور كيما حكيت لك وراه كل شيء مربوط ببعض راه من ديريكتور تكنيك اللي نجيبه انا نجم ندخل مدرسه رغم اني ديما عندي قناعه ان المدرب التونسي ونمشوا ناس ثم ناس اكاديميك ثم ناس تنجم تنجح انا اكزامبل مثلا المدير الفني اني انا سيدي عكس الجامعه ونعلنها صراحه ضد المكتب الجامعي نهار اللي عينوا رضا جدي باركت للشيء هذا علاش انسان اكاديمي وانسان على الاقل انا نحكي معاه رضا عنده دي بروجي في مخه ان شاء الله يطبقوا لا قدر الله ما تطبقهمش ها تو ننقدوا انا لان معرفتي للشخص وتفكيره وكذا ينجم ينجح في المكان هكا في تونس لكن لكان ما تطبقهمش اول واحد باش ننقدوه هو خاطر نعرف مخه وان شاء الله ينجح في المنصب ان شاء الله كل شيء راهي منظومه كامله ومربوطه ببعضها
2: هو كانت عنده تجربه مع رجيل مير من عرفش طبق الافكار وطبق معناها
1: هو لو كانش مساعد كان مختص في الاحصاء ومتابعه اللاعبين
3: في خارج ومن بعد الحاجه الميزه اللي فيه قرير برا مخفي دي ديبلو في بالك رضا جدي ويمكن انا واحد راهو في الكاف برو في تونس ما قبلوش
1: خذاها من برا في
3: اليوفا اليوفا واحد ومن بعد مشى للجزائر باش خذاها علاش انا نقول لك راهو هاو تو جات الوقت باش شد هو المدير الفني انا المدير الفني راهو نمبر وان في تونس قبل حتى المدرب صحيح هو اللي سطر انا علاش نقول لك قربي للشخص ونعرفه في شخصه في مخه ونحكي لك على التفكير ان شاء الله افكاره يطبق وكان يطبق الافكار نتاعه والاستراتيجيه على الاقل اللي نعرف عليه اللي يخمم فيها مع تحسن برشا حاجات اخرى ان شاء الله باش نكونوا راهو في السكه الصحيحه على الاقل تو فما شوره باهي في الاداره الفنيه ثم ستان شوى باهي بالنسبة لي أنا نشوفه.
2: لكن فما معارضة كبيرة.
3: معارضة كبيرة هنعطيك أنا.
1: إيه فما شو واحد معارضه شو؟
2: نعرفش إذا الجدي بصفة استثنائية.
3: بعدها نعطيك سي الحبيب. سي الحبيب للأسف رغم أن ديما عندنا راهي جهوية مقيطة ماهيش باينة. مش ظاهرة في الصورة. أنا نحكي مع مروان. مروان مثلا من المهدية. شيجي باش ياخذ بلاتو في قناة في تونس. اقسم بالله يلزم حافظ 60 حسب.
1: ما يصير ما يخليوكش.
3: فما
1: ما تنجمش تاخذ اكيد.
3: انت كي تشوف مثلا كي تشوف هكا تشوفك تقول لا الامور طبيعية لا لا لا فما في الحاجات هذه. فما الحاجات هذه في تونس برشا لكن مش ظاهرة. احنا ديما نعملوا كامفلاج صحيت مش معنى ديما نعملوا كامفلاج وديما نزينوا وديما كذا. رفاج جدي لو جاء خاطر من جربه وما عندوش مثلا برشا ناس تحكي عليه وماهوش بوسيه من الميديا حتى التدخلات نتاعو كان جي ناس اخرين تو كروني كارمل اللي نشوف بلاطوات اللي نشوف فيهم كل يوم ما عندوش انا الشاهد اللي عندي رضا جدي اقسم بالله يتكلم عليه واحد ويتعدى مرور الكرام. للاسف راني نعطيك سي الحبيب انت معناه يمكن انت قاعد تتكلم فيه لكن داخلك نعرف انك مقتنع بالشيء هذا وانت حتى في تجربتك متعدى عليك الحاجات هذم. انا راني رغم اني والله العظيم نحب نحط الامور الجو اسيديا وحكيم عون والناس تسمع فيه جميل لافي حتى في ستاف خذيته ناخذ ابناء الجهه وكو ستاف لي ناخذ واحد من الكهف واحد من الدهمني واحد من تونس واحد من قفصه واحد من بنقردي واحد من المهديه واحد من
2: بانوراما
3: صحيح ناس اللي نشوفهم ينجموا يتمشوا في
1: الكومبيتون ينجموا يخدموا
3: وناس نثق فيهم ما عنديش حتى مش والجمعيه تراني خدمت في جندو وخدمت في الكاف وخدمت في المهدي وخدمت في المرس وخدمت في بنقردان معناها باناشي الناس كلها مشيت لهم وعشت معاهم وشفت والحمد لله اصحابي اليوم في كل بلاصه في تونس وبنقردان الميزه نتاع بنقردان شنو بوابه حدوديه والناس كلها حتى اللي عنده قضيه يكلمك يجيك غادي كذا ومرحبتين بتونس كامله في بنقردان وهيك الدار دارهم ويعرفوني حتى المدربين اللي جوا بنقردان راهم يعرفوني. فلهذا انا شو نقول لك راي عندنا جهويه لكن ماهيش ظاهره على الساحه للاسف الشديد.
2: وانا نقول حكيم عون بتصرف مشاركته في الرابطه المحترفه الاولى الا على بنقردان هو كفاءه عاليه
3: والحمد لله.
2: نجم شتي حكيم تنجم تترني اي جمعيه
3: ونعطيك والله سي الحبيبه ونعطيك زاد حاجه اخرى وحتى بنقردان وهذه جمعيتي ونتشرف وهي اللي خلتني في الصوره حتى بنقردان نهار اللي خذيناه راه خذيناه في وضعية خايبه كل المدربين راه مش كان حكيم عون صحيح راه كي مع احتراماتي للناس الكل مع الرؤساء الجمعيات الكل يعطوك بنقردان نهار اللي تم
1: فهمت شفت الوضعيه باهي يجيب
3: صحيح درنيرمون معناه درنيرمون حمله المليار في بنقردان وانا والله ندعو الناس الكل ان شاء الله باش تكمل بنقردان لان جمعيتنا الناس كل وانا نشوف الرئيس وباش يجيبوا مدرب وكفاءه واحد الناس كل كفاءات راهي و و و تو ما عادش حمله المليار ما عادش لان ما فماش تو بدوا يخموا في ولد الجمعيه ولد كذا يعني نعلن لهم المنبر هذا نهارت اللي تعملوا بارشة فلوس وتعطوا قدر للمدرب اللي ولد الجمعية طو نشدوها لكم وطو واحد. أما رانا ضد ما نش ضد أي واحد يجي يدخل بنقردان ومرحبا بأي مدرب يجي بنقردان رانا ندعمه لأن هيك جمعيتنا راهو أي مدرب ينجح غادي رانا سند لي لأن نجحت جمعيتنا وقف انتهى ما نحبش نحكي في أكثر في الموضوع هذا
1: واضح واضح ما يبش نرجع لك النقطة أخرى خاطر بإلحاح من بعض الناس اللي يسمعوا فينا قالوا نحبوا نفهم الموضوع بالضبط شنو انت فكرة قلت له فما رجل ظل يتحكم في الفيدراسيون من برا
3: ماني حكيت لك عاد
1: لا حكينا
3: نحكي لك على شو اسمه
1: لا معناها هم تو فما
3: رجل ظل لا ما فما رجل ظل رجل ظل ماني حكيت لك انا رجل ظل قاعد يتحكم انا على الاقل اللي نعرفه بالعواده تو الناس كلها تفهم لا تقطعنا عادهم
1: واضح واضح واضح واضح باهي حكيم نستغل الفرصه انت موجود بحذانا شويه نحكي شويه على المونديال زاد المنتخبات الافريقيه والعربيه في المونديال كيفاش ظهرت بالنسبه لك انت خاصه المنتخب اخر مشاركه تو المنتخب المصري معنا البارح نحكي شويه زاد المنتخب المغربي يعني
3: ديما كالعادة تمنينا تونس لكن الله غالبك هو توزيت يلزمنا نخفو زاد ستوب نخفو نبنيو من جديد التو بصراحة معنا الحاجة البارزة هو منتخب المغربي اللي بصراحة معنا أبهر الناس كل مش من كاس العالم هذه كاس العالم اللي فات ناس قاعدة تعرف معنا اشتخدم ناس في ظرف من باين سمان نحى مدرب ودخل مدرب ووطني ومشيت المنظومة هي هي لكن علاش نجحوا كما حكيت لك راه فما برشا ناس تو علاش الركراك يخرج وجا تو بسرعه واحد لان ما مشاش لان بالنسبه للجع يعتبر هو الرجل الاول وهو اللي يحكم في الكره المغربيه راه سوء تفاهم صار على موضوع دياز هذا اللي صار وتنحى مدرب وجاب
1: دياز هو اللي عمل
3: هو تك تك في لحظه راه تغير نشوف منتخب مصر تو انا شفت البارح اللي بصراحه معناها فخورين بالمستوى اللي عداه لكن الناس كلها شاو على الأخطاء التحكيمية وعلى بدات دول ضد دول
1: وفلسطين
3: وإسرائيل وكذا لا للأمانة صحيح رانا فخورين بالمستوى

0: شيء، لكن من سيشوش الأمور واحد. البارح منتخب مصر 2-0 دقيقة 80، الاستراتيجية اللي خدم بها معناها ثم كاستينج عمله حسام حسن امبيكابل. كاستينج نحكي كاستينج، انت تحضره قبل ما تبدأ الماتش في الماتش، بلون جو متاعك واحد في الماتش، انت عملت وصلت ربحت دي زيرو. من بعد تقول لي التغييرات اوكي اضطرارية، النجم انا نغير التغيير، اما مادام ماشي وستين دي جو متاعي ماشي صحيح، علاش نبدل؟ ما نبدل بوست بار بوست،
1: علاش نبدل
0: ونبقى شنية هي ان بلوك باش نطلعوا شوي كذا. انت تعرف معناها الارجنتين ولا الكيبات الكبار، لكن باش تخدمونهم بلوك با راهم باش ياكلوك غادي وباللي فوت.
1: ما اللي صار هو
0: انت تو تحكي على الاربيتر ضد، انا كي نعطي شانس للاربيتر كي نعمل بلوك با راه نعطي ترود فوت ونعطي حظ للاربيتر باش
1: يزفر
0: زفر بكثر
1: ديفوت.
0: انا خدمت وعملت 80 دقيقه امبيكابل وديزافيرو كذا باي. وانت جيت تو كمنتخب مصر برشا كلام في لي شونجمون، راه باش نكونوا واضحين
1: برشا كلام. قال الملاعبيه تعبوا فما شكون تضرب، هيثم حسن قال تضرب
0: هيثم طلب الشونجمون باي اوكي، نجم انا نبدل هيثم ونبدل اكس ونبدل
1: نبدل باست باست باست
0: صحيت ونجم
1: شو انا
0: تلعب اني نوخر ولا حاجه. باي انت عملت شو نتاع بلوك با وديفونس رونفورسي، كيفاش تمرك البونت بالراس راه نازل كروي راي مازل
1: هو البونتو الثالث الساعة تلعب وراهم
0: حاجة مكشوفت تلعب وراهم زبونتو حتى البونتو ايش اسمه حتى البونتو الاول
1: حتى البونتو الثاني بتاع ميسي كيف كيف
0: يعني
1: مستقلش منه
0: هبطت في ديزي. علاش انا قلت لك معناها نتحمل مسؤولية كبيرة المدرب للأمان يتحمل مسؤولية، رغم اني نقول لك حاجة انا حسام حسن نحترمه. علاش خاطر حسام حسن مش راهو النقد، النقد هذا في الكورة. حسام حسن شفت البريود اللي خرج فيها سامي طرابلسي، الضرب اللي كان في حسام حسن من الميديا نتاع مصر ومن الاعلام بشكل رهيب اكثر ب 100 مره من اللي صار لسامي طرابلسي.
1: ما قبلوش
0: احنا مدرب اجنبي، طرابلسي هما ابقاه وخلاه وحده وسوينا وصل به، وان شاء الله ربي يعينه وان شاء الله نشوفوا منتخب مصر في احسن حالاتهم. لكن ديما نرجع تونس في كره القدم، راهي تونس ديما سبحان الله ديما احنا نصوم نمبر 1، ان شاء الله نرجعوا نمبر 1 في العرب ديما ان شاء الله.
1: شان صاحبي رايك في خروج المنتخب المصري؟
2: المنتخب المصري اخطاء تكتيكيه جمة، انا كانت فما تغييرات نجم تصير كانت ما صارتش ولا صارت مخر. نعطي اكزامبل يعني محمد صلاح مثلا، تقريبا محمد صلاح بعد الشوط هذا الاول مع ديزامي توم محمد صلاح ما شفناهوش، ما شفناهوش كذا، ما شفناهوش فاعل، ما شفناهوش عنده تاثير على الدفاع. اون ديري معناها انفيزيبل غادي كي حبيت اني مرموش معناها كي يدخل محمد يدخل مرموش في وقت محمد صلاح الوقت هذاك. اولا مرموش على مستوى الطائي وحتى المؤهلات البدنيه خير برشا محمد صلاح، كان قادر انه ومرموش بروفوكاتور
1: اذا كان هو عمل دوز اسيست للادفيرسير هو ديجا كتخلى
2: شكون مرموش
1: ايه ضيع فما كره تاع بونتو ضيع منه
0: في الهدف معناها في 2-1
1: 2-1
0: كان ينجم
1: كان ينجم
0: معناها يقتلوا به الماتش
1: اي كان ينجم
0: ضاعت منه هو تمرك الهدف
1: تمرك الهدف تاع الوعد. لا نحكي هو بالعكس ربما نشوفوا في ردود الافعال البارح في مصر اغلبيه الفنيين وحتى الجمهور المصري ما كانش راضي على على
2: اقحام
1: اي مرموش لانه اعتبروه بدل الماتش ممكن الاسوء.
2: مرموش كيف دخل مروان دخل جود كولوار في البوانت بوانت واخذها محمد صلاح هو ميو يكون غادي في البقعه هذيك حتى في البالا ايريان وكل شيء كان ينجم يعاون وينجم يقلق، خاطر محمد صلاح يذولي سلبيه تامه مش فناش ابار الاسيست بتاع البونتو
0: ما حسبوش
2: ما حسبوش ابار هذا ما شفناش حاجه، شفنا معناها سلبيه كبيره محمد صلاح اللي كان يمكن يقسموا المقابله ميتون هو مرموش كان نجم يكون مرموش غادي ويدخل لاعب معناها من الثيران اخر يعاون على مستوى وسط الميدان وكان نجم يطلع البلوك، خاطر علاش يطلع البلوك مروان باش يقلل من الضغط نتاع باش تضغط لقدام وتولي تقص الكره زون دو ريكوبيراسيون تعلى شويه تولي تبعد شويه الخطر على سيرتو المنتخب الارجنتيني ما عندوش لاعبين سريعين برشا.
1: هو تو احنا اللي متفقين فيه نتفقوا فيه في حاجه انه حسام فرغ وسط الميدان انا اعطاه فرصه للمنتخب الارجنتيني باش يزيد يقدم وقت اللي انت كنت واخذ وسط الميدان كنت يعني
2: استنوا كي دخل تريزيغي انت مروان دخل تريزيغي وتخلي محمد صلاح تقريبا اني حس ما نشوف المنتخب المصري يلعب 1-2

0: في الحق مودي.
1: تعرف الجمهور المصري معناها الكلام تقول فيه انت ممكن عكس ما يقوله الجمهور المصري. تو الجمهور المصري بالحق مرموش ولا معناها شخص لاعب مكروه في المنتخب المصري، لانه بالحق يعتبروا دخوله البارح كان نقطه تحول سيئه للمنتخب.
2: وشنو سي الحبيب اللي يحكي لك معناها التايمينغ اللي دخل فيه باهي سيبوزو مرموش دخلوا مصر كامله رابحه اكزومبل، راه الكلام هذا كل ما صارش
1: ما صارش بالضبط.
2: معناها انت مرموش فما شكون معناها بيشوف في قدرات مرموش التايمينغ اللي دخل فيه صحيح التايمينغ مالجري
0: معناها
2: اي زيكو زاد راهو معناها البارح الاولاد معناها في سورتو في الاوفنسيف راهو عملوا ان غرو ماتش في الدبي
1: هو راهو الماتش تقلب وقت اللي حسن حسن اختار باش يبدل الخيارات نتاع التكتيكيه
2: واصابه حسن هيثم حسن مرشور زاد كان عنده شوف الوليد انا كي شفته معناها سبحان الله تقول الوليد عنده 12 ولا 13 كارير في ليكيب ناسيونال وهكا لونكاجمون كل شيء حاجات كبيره برشا هو اونكور جان مازال تقريبا اول تجربه هي كوب دي موند واحد تقريبا عنده تجربه كوب دافريك انسان جان وانسان عرفته هكا لي بوان نتاعو فما راهم ملاعبيه عندهم الكاريزما اللي يخليك في ستاد مالجري حتى نجم يعدلكش تروح مي عنده كاريزما تيبوس معناها الجمعيه نتاعك وتبدا حاضر حتى ما تكونش فرونه نتاعك الملاعب هذا يتصاب ولا ينقص ولا تصير شونجمون ولا حاجه سبحان الله تحس الناس كلها هبطت يداوى. انا اللي نشوف فيه حسام حسن اي سورتو راه نعطيك معلومه بالنسبه لمحمد صلاح كيما يحكي سي الحبيب عدى ميتو امبيكاب من بعد راهو حتى البلوسير نتاعو راهو انسان عنده اونغاسيون الماتش اللي فات ما كانش في الشارع تلعب حضروه الماتش هذا انسان مطلوب منه يمكن باش يكون قايد في الملعب حسام حسن وراهو علاش نقول لك لي زونترينير تختلف راهو حتى في الواحد نجم تكون راه الكاريزما نتاع لونترينير عندها دور حسام حسن رابح زوز بلاش فاش يخمم راهو ما يخممش راهو يخمم يمكن كي يشوف الكره لازم محمد صلاح يخرج تو يقول لك نخرج محمد صلاح ونخسر شنو هي رد فعل تاع الناس
0: صحيح
2: ممكن هو يقول لك انا رابح لقدر نخرج محمد صلاح
1: نخسر نولي متسبب في
2: صحيح اللي نورمالمون بالحق محمد صلاح من دقيقه تقريبا 70 حتى من البليسير نتاعو راه ما يشك حتى في محمد صلاح
1: لا اكيد هو
2: صحيح لكن من دقيقه 70 تقريبا محمد صلاح من المفروض يخرج يتبدلوا عندك انت عندك ملاعبيه ينجموا يتعوضوا نجموا كذا علاش انا نقول لك ديما ورغم ان والله تمنينا البارح انا كتبت حتى في الفيسبوك احلمنا معاهم
1: هو ضيع فرصه تاريخيه الحقيقه اصابه العالم
2: صحيح ويتعدل
1: لا والمنافس راه المنتخب السويسري مش منافس كبير برشا راه
2: صحيح انت
1: يعني انت كنت طيحت منتخب الارجنتين
2: نجم توصل
1: في فينال سهل يولي
2: نجم فاسيل
0: تمشي ابعد
1: اما كما قلنا معناها حاجه بركه بربي راهو الفيفا لو حاجتها بالمنتخب المصري على خلفيه القضيه الفلسطينيه والعالم الفلسطيني حتى الزبوط ما تبركيهمش
2: لا
1: يعني ما نتيحوش بربي في لازم نحاسب رواحنا احنا ما نتيحوش في الشعبويه نتاع يعني شوفي برشا شعبويه صايره حتى في الجمهور التونسي معناها يقول لك لا والفيفا اقصت المنتخب المصري وعالم فلسطين وحسام حسن يعني
2: سي مروان راهو نعطيك حاجه تو علاش انا نقول لك ماذا بيا
1: من هي الاخطاء التحكيميه صارت مش مسالت
2: تصير تصير
1: هي صارت مش مسالت
2: ما علاش انا نقول لك راهم ديما الجرون ناسيون هذا راهم مؤثرين حتى مع الحكام انا البارح نشوف راهو كان شوف انت الحكم برا تبعوا لي دي بيرسونال يحكي مع محمد صلاح وميسي
1: اي شكون مش لا
2: بالضبط معناه يحكي معناه كاليبر كبير
1: كاليبر كبير
2: عرفتك اللي حتى كي تشوف كوم كوا يشرح لهم ويبين لهم وكذا
0: هو اللي دوك كابيتان
2: اوكي معاك لكن حتى ميسي مش كابيتان صدقني ما يسمعوا راهو فهم ساعات يبدا عندك كبير راهو بالسيفوا نحكي لك على القضيه الفلسطينيه كان باش يتبعوا ممكن البطوله التونسيه يقضوا علينا وينحونا ويفسخونا من الخريطه وما عاد حتى نادي نمشي
1: هنا جمهورنا كل جمعه يهز في عالم فلسطين
2: في عالم فلسطين لا لا احنا تو في البطوله التونسيه في كل ماتش
1: كل جمعه
2: في كل ماتش
1: دقيقه صمت
2: على على
1: من
2: على, على القضيه الفلسطينيه
1: انا تعرف تو فهمت علاش احنا كلنا 12 بونت الفيفا اللي استهدفتنا استهدفتنا الفيفا كنا بحق خاطر والله تو باب دعابه لكن ديما يلزمنا نحاسبوا روحنا علاش ديما نلوجوا في شماعه
2: صحيح
1: شماعه نحطوا عليها معنا الاخطاء نتاعنا
2: غلطت هكي كوره وكي هو ولا غالب واحد
0: ما كانش نقارنوا مروان المنتخب الارجنتيني بالمنتخب المصري معناها ما نجموش بعيد بعيد
1: هو تو بيناتنا المنتخب الارجنتيني من مقابلة الكابير ما هوش المنتخب الكاليبر الكبير الحقيقة، وحتى في ثلاثة ماتشات لعبهم في التورنول معناها منتخب عادي.
0: الآن المنتخب الأرجنتيني مروان في الكوب دي مونت اللي فات
2: كان ماهوش خير من فرنسا،
0: ماهوش خير من هيك،
2: ماهوش خير من فرنسا،
1: ماهوش خير ماهوش بالطريقة هذه بصراحة. كي نرجع نشوفه في المونديال اللي فات ما قبلش برشا أهداف وخسر ماتش برك.
0: انت مش بالضبط
1: تو انت معناها في زوز في زوز ماتشات ورا بعض خمسه بونتو، خمسه بونتو في زوز ماتشات
0: ضروره مروان تكون نتائج، تكون نتائجك والا عندك انفايسمون على الفرق الكل باش تهزك اللي
1: هو
0: المنتخب الايطالي. كنت ذكر المنتخب الايطالي في السنين اللي هز فيها انا المنتخب الايطالي انا بيرسي
1: راهم اي هو هو حسام حسن جاته فرصه باش يحطم أسطورة المنتخب الأرجنتيني. كان ينجم يحكم على الجيل كامل بالنهاية بالاعتزال. ما نجته فرصة إنه ينجم. فرصة ضيعها.
0: كان فما نوع من اليأس على ملامع المنتخب الأرجنتيني وميسي.
2: بالذات الناس كلها. سيميوني أنت كيشوفه في.
1: في المنصة الشرفية.
2: المنصة الشرفية حتى هرب الكاميرا في بعد. علاش أنا. أما ريت الأرجنتين مثلاً. علاش نقول لك كيما مصر في أفريقيا. في كوب دافريك كي تشوفها تقول جمعية عادية جدا من بعد تلقاها في الفينال
1: تلقاها في الفينال.
2: ريت الأرجنتين حتى كان بدت باساج نتاعها متوسط تلقاها في الفينال عادي.
0: أنا مش عادي نقول لك أني معناها منتخب الأرجنتيني مش بالضرورة
2: صحيح تلقى
0: راهو قوية من الأول باش تقولوا بشي لا
2: صحيح
0: بشوي بشي
2: تو
0: كوب خسر مع الكاميروني صار تماما منتخب الكاميروني في إيطاليا
2: أي صحيح
0: كاترمانديس خسر مع الكاميروني.
2: كي تجي تشوف في الكوب دي موند هذا وعلى معناها التصفيات الإقصائية الجرون ناسيون تو اللي موجوده اللي الناس كلها تنبت هي منتخب هولندا راه الناس كلها توقعت ان هولندا باش تكون عندها باع وذراع السنه هاك تشوفها.
1: اللي نعرف علاش ما تعدتش فينال
2: فاتنا تونس
1: لا تو بربي فريق منتخب جاء محصل لاي فقرة هولندا باش تهز كاس العالم كيفاش تحب تقدم
2: صحيح
1: كيفاش تحب تقدم
0: نقع عليها
1: اي معناها هو قالوا لي شكون قال لمراه باللورا قالت لي راه هولندا باش تهز كاس العالم
2: هولندي ما بعثهمش للبحر
1: ممكن يعملوا
2: سبعه قطار
1: فما حاجه ممكن باش تتفقش شويه معايا انه العامل النفسي كان مهم لاعبي المنتخب المصري تحسهم حتى اللي طرفني ربحوا الماتش قبل الموف
2: ربحوا والاكسبيريونس عندها دور حتى الاكسبيريونس راهو حتى
1: العدد الذهني
2: اكيد معنا انت في الديزا زيرو رابح وعمل فيستيفال في الديزا انا الناس بتبتديها عرفتك اللي خايفين
1: من السيناريو نتاع انه
2: يقع انا صدقني تفرج في بعد ما تقبل الثاني ولدي معايا صغير قبل الناس كلها تستنى راه باش تعاد برونو بس قلت له مصر باش تخسر تو باش تخسر الناس كلها بتبتديها شفت معناها ناس كانت فارحه متهديه تك خسروا الماتش في الديزا دي خسروا الماتش مش راهو في الديزا دي خسروا هم البونتو الاول من الديزا تحس الناس سبحان الله كيفاش
1: اي ما
2: اي علاش قلت لك راهو لي كومبيتيشن الكبار راهم راهي تحب لها برشا وبرشا حاجات ذهنيه اللي حاضرين وهاك تشوفيها راهو تو ناكدها لك انا ريت الارجنتين ثم على الاقل زوز راهم من الناحيه الذهنيه زوز طب معاهم كذا الناس يتلهوا بالحاجات هذه
1: احنا ما نقراش حساب
2: الكوتشينغ ولا لا العدد الثاني كل شيء كان واحد هبل في الجروب باش يجيب له يجيب له طبيب ما عندناش تقاليد الحق
0: اللاعب الافريقي ظهر فراجيليتي
1: كبيره علاش نحكيه احنا لانه المنتخبات الافريقيه ما يستعرفوش بالعدد الذهني هي تعطيني منتخب افريقي يهز معاهم عدد ذهني في كاس العالم
0: لا مروان هو منتخب مصري منتصر 2 بلاش
1: كيف السنغال 86 دقيقه لعب ربح 2 بلاش الكونغو الديمقراطيه ربح بلاش
0: بدايه الانهيار ما نجمش يتمسك ما نجمش يدبي ما نجمش الرباط الجيش الوقفه الصحيحه ما نحاولش نغلط نفس الغلطه نعاود نغلطها لا هم تحلوا
1: لا هم ودفاع المنتخب المصري دمر معنويات حارس المرمى معناها غارديان من اول ماتش معناها شوف شو عمل دمر
2: انا تقول معنويات خويا مروان معناها شوف انت الغارديان معناها راهو كان وعلاش نقول لك انا ما عندكش غارديان كبير ما توصلش في كوب دي مون الغارديان فسخ 3 بونتو في الميتون الاول
1: اللي كان تاكل 6 كان تاكل 6
2: صحيح اي كومبري البينالتي معناها انت في ظرف 80 دقيقه والكرة كل جهة بينالتي تاتاتات
1: نحاهم كل شيء طارات
2: في كل شيء عمله أنا انت جي في عنجرة 13 دقيقة تقبل ثلاثة بونتو بالسذاجة هيك بالوحدك.
1: أنا ما تحاولش تحمل مسؤولية كبيرة،
2: لا ما تحملش
1: هو الدفاع هو اللي
2: لكن أنت كنت تنجم الوليد هاك أمبتي كنت تنجم يتعدى باساج آخر وتخرجوا من أحسن ملاعبي. أنا كذلك كي تجي تشوف أنت ستاتستيك مول بارح هو اللوم دي ماتش أكيد راه والله ما تفرش تكون خذها لوم دي ماتش.
1: لا دولي ظهر لي عطاها الميسي
2: ميسي اللي نورمال مول
1: هو مصر شبير هو
2: الجارديان تاع مصر معناها فريمون وليد. انا نتذكر نهار تو اللي ميميش اللي الناس كلها تحكي عليهم وصاعدين وكذا، شوفوا احنا ميميش وين وهذا وين، شوفوا احنا تو جارديان الشامخ
1: الشامخ
2: وين اللي كل الناس كلها مسحنا في ايديهم ايدينا وعدينا وهذا وين ما نعرفوش نحافظوا. يصير تو الجارديانات عندنا مشكله كبيره ولا تو
1: بيصير
2: اي عندنا مشكله كبيره معناها الجارديان اللي لازمنا نحافظوا عليه ونوصلوه
0: زازا
2: صحيح اي
0: في الحوش حرس كل كم عشان لانه
1: شوف
0: حارس البر
1: صحيح صحيح لانه نرجع نفس الحكايه تو احنا في بلاتو اعلامي او بعض نقولوا احنا الاعلام كان عنده دور في تحتيم مميش. علاش تحتيم مميش؟ لانه مميش عمل دو باراد ولا احسن حارس في افريقيا الراجل مازال صغير
2: صغير صحيح تحفظ
1: غلطوه في روحه فرضو خاطر ما ننساوش الكلمه اللي تقالت في بلاتو من البلاتوات الله هنا مشينا كوب دافريك المهم مش لاباس
2: صحيح
1: يجيبونا في فقاقيه حتى هنا في البلاتو الاعلاميه في الاذاعات وتلفزيون بعد نقلقوا دوحنا نقاسيهم كيف كيف مهيب الشامخ راه اللي ساعات باش يفرض مهيب الشامخ وحطوا اساسي رغم اللي كلا خمسه مع بلجيكا ضروا ما نفعوش
0: بطبيعه الحال باساج اون فورس قاعده تصير مروان
1: ضروا ما نفعوش ما نجي تحط انت تحط جارديان هو واكل خمسه مع بلجيكا تحط اساسي
2: ومالجري شفت مره علاش انا راهو ساعات انا ما نعمل البيلون تاعي الشامخ بارمي لي ميير في البطوله التونسيه مي مش بارمي لي ميير يلزمني نحطه في المعمى بالعكس انا راهو الجارديانات كي تمشي انت او عملت سيزون امبيكال مع الكلوب افريكان كي تمشي ان سيكون في ليكيب ناسيونال تشارك في كاس العالم
0: هذا شنو لازم يصير
2: هكا راك انت باش تزيدك رغبه وخدمه باش تخدم على الروح صحيح ماتوريتي وغدوه باش نلقوك انت في ليكيب ناسيونال نيميرو 1 وهذا حق مشروع لك انت معناها انا نجي علاش نقول لك الدراسه في كل شيء راهو في كل شيء في الكاستينج بتاع ملاعبية في الدراسة في كل شيء مربوط ببعض معنا كنت انتي تو دي جارديان في ظرف عامين براتيك مو حتى مميش خوي مروان مميش راهو كي طلع والميديا ولت بالطريقة هيك نعطيك الحاجات تنزم تزيد تطورها بوه قص كونترا من ليبيا بشي بحذا ولده ويأطره
1: يأطره
2: معنا انتي عملت باركور باهي بوك زاد روحك بشي أطرك بشي يزيد يدعمك ما لي رسمه مع حضور بو ايه مع حضور بو ما لقيها تحطم علاش تحطم خاطر
1: برشا ضغوطات
2: برشا ضغوطات لي زاكوتي سيتو كيما ما تاكل الكل راي مي سي با فاسيل الوليد ان جار راه صغير راه
1: ما زاد كي واحد ينفخك برشا تحس تغترز انت تغترز انت ممكن بامكانياتك تولي تحس روحك حاجه
0: انت تو شكون الجول اللي جيل الترجي ذا اللي رماه يلعب مع ميميش
1: منتصر سيد
0: منتصر سيد ثم شكون في بلاتون بلاتوان قالك لو كان جي قبل حتى بنهيرين ثلاثة راه هو
1: لا لا خلينا نقول المساج العربي سنقري
0: انا فريمون
1: يعني تو انت تو
0: الاخرين
1: اي تو غارديان قال لو كان جي قبل بشهرين راه تو في المنتخب يعني شنو هو الباز اللي يحكم
0: لك نعطيك ان اكزامبل اخر حارس اتحاد بن قردان من نجم الساحلي
2: عدى موسم محترم
1: رد قزاح
2: محترم جدا
0: صرت مامول حارس في نجم الساحلي صاروا نفس اللي صار تقريبا منيش تقريبا نفس اللي صار وكليب بونطوات ديبيتيز معناها بونطوات ما يتقادوش اللي خلاته تزعزع شفتو كي مشى لبن قردان شوفك المستوى الكبير اللي ضر بيه رجع يكيليبري الوليد وهنا ربحها المشي هذيك ونجم يرجع لتوال بقوه
2: يرجع بقوه انا والله احكي مع تحيه لسي علي المفتاحي اللي مدرب حراس في اتحاد بن قردان بيحكي لي عليه اكسبسيونالمون بالنسبه للوليد قال لي بصراحه هو بن قردان راهي سبحان الله اللي جي غادي
1: يرجع
2: سبحان الله يرجع قال لي عنده حاجات رهيبه معناها وليد
0: ريفليكس مش نورمال
2: بيان فورمي قال لي في حاجات يعمل فيهم حتى في السيونس دونترمون قال لي راه باش يرجع في بلاصتو في الاطوال ان شاء الله ربي يعين ان شاء الله
1: هو فما مدرب حتمه واحنا كنا فيه كان تذكر صاحبي فما مدرب حتمه الحقيقه يعني خلاه موسم كامل على بنك الاحتياط. جاء في ملعب ماتش الملعب التونسي اللي هو ماتش صعيب حتى ولعب ماتش ماتش كوب ظهر لي ولا اربعه اللي كلا فيها اربعه كلا فيها اربعه حتى بلو مسيرته كامل
0: حتى ثلاثة ثلاثة
1: الله بينه وبين يعني انت حارس مرمى تخليه موسم كامل على بنك الاحتياط ما تهبطوش حتى يلعب دقيقه تجي في ماتش اللي تعرف انت خاسره
0: مروان كي تبدا الناس مش متكونه بالكدين عندهم شكل كاريزما وعندهم شكل ذكي وكيفاش التعامل مع خاصه اللي جون هذوما الخارجين جد نجم الجون راهو تحطموا يبطل الكره كريمه نجم راهو تطلع تهزوا من يد مش بالضروره انك تفرضوا في في مقابلات ولا لا
2: في اوقات تعرف التايمينغ التايمينغ
0: التايمينغ يقرب يزم يتعامل مع المجموعه هذيك يزم مش من اليوم من من من, من الواحد يحط ديريكت غادي كاو يقعد يتفرج عليه معناها لين تصير كوارث ولين يخسر مسكين معناها باركور كامل بتاعه.
1: على كل حال حديث ذو شجون حكيم خلي لك كلمه ختام. اذا كان فما حاجه ما تكلمناش
2: فيها احنا تكلمنا في لوف اكثر من لوف. انا قلت له مروان اليوم اللي تكلمنا صافي لونتو
1: عملنا ميسيون احنا حدنا
2: ما شاء الله معنا ما فما تاريخ فما حاجات راه تحكيها هوني فما حاجات احترام برشا ناس ما نجمش
1: نحكيهم
2: لكن الكوليس على الاقل مروان انا عرفته ما قلت لك من 2012 ونعرف الكواليس ونعرف كرة التونسية على الاقل عندي عليها برشا خفايا لكن ثم حاجات نحتفظوا بها. اول حاجه بارك الله فيكم الساعة وسعيد جدا اللي شنجيت بحذاكم المهدي تعرفها معنا عزيز عليا برشا وعندي برشا اصحاب هنا ان شاء الله اول حاجه بالتوفيق والمكارم نشوفها في احسن حالاتها
1: ان شاء الله
2: وان شاء الله لاني انا كنت متوقع ان في البريود اللي شديتها ان المكان باش ترجع للرابطه الاولى بسرعه خاطر وقتها حسيت حماس نتاع الناس كلهم نتاع هيئه مديره نتاع الناس للبرة حسيت ان فما ناس بتلتمع الجمعيه ان شاء الله نشوفهم وتورات الصعود للمونتاج في تونس تحبلوا شويه فكره كاو ريت الفلوس ماهوش برشا هاني نشوف فيه معنا جمعيات ما عندهمش فلوس وساعدوا ما نتحب لهم اداره تعرف ايش تعمل يتفكروا زاد الكبارات نتاع النادي الناس اللي عندهم رؤيه وعندهم افكار يعني انت تنجم تكون رجل اعمال راك ما تحطش بحذاك شكون فاهم كوره ويعرف الجمعيه راك مستحيل تنجح فلهذا الكفاءات موجوده ورجال موجوده والنادي ان شاء الله نتمنى لهم حظ اوفر نتمنى لجمعيه اتحاد بن قردان زاد ان شاء الله على قريب يرجعوا للونترينمون خاطر ما عادش وقت وان شاء الله نشوفهم متالقين ونحافظوا للموسم 13 على التوالي في الرابطه الاولى اللي عملنا برشا تقاليد مسيره موفقه ان شاء الله الحكيم عون ان شاء الله البدايه ان شاء الله في الايام الخير القادمه اول من يعرف
1: نحتفظ بالسكوب لينا احنا
2: ان شاء الله سي مروان تسمع به ان شاء الله تمنياتي للكره التونسيه ترجع في احسن حالاتها راهو كيما حكينا لكم ننقضوا واحد لكن راهي تونس عزيز علينا وحتى واحد ما يساومنا في حب تونس راهو احنا اللي نخدموا لبرا نتواجعوا اكثر من الناس اللي موجودين ان شاء الله تونس ترجع لنا ديما وتونس راهي ما تموتش وان شاء الله في اقرب الاجال باش نرجعوا رانا واقفين واول كوب دافريك ان شاء الله نشوف المنتخب التونسي يرجع للسياده نتاعو والرياده نتاعو بعون الله الكره التونسيه باطاراتها الكل راهي ديما متعلقه بعون الله.
1: سؤال فقط قبل ما ننهي انت مع الـ مع الـ مع المدرب التونسي خاطر تو احنا في سبتمبر عندنا ماتشات تصفيات كاس افريقيا يعني
2: معاوة بشده
1: معناها باش نرجعوا
2: معاوة بشده في المدرب التونسي في
1: في المنتخب نحكي
2: المنتخب في النوادي في النوادي بصراحه معناها كل واحد وقناعاته فما مدربين كفاءه لكن في في المنتخب في المنتخب لي شوا لازم نعرفوا اش نختاروا راهو ورا شوا مش كان مدرب راهو شوا ان ستاف لي تكنيسيان اللي معاه لي زادجوا لي بريباراتور معناها ستاف كامل لازم نعرفوا ونعطوا للمدرب صلاحيات نتاعو باش يختار الشوا نتاعو مش انا راني نجيب مروان نحب نجيب معايا سي الحبيب لا نفرض عليه معد ولا كذا لا لا جيب مدرب اعطيه قيمته واعطيه ستاف ويتحمل مسؤوليته في كل شيء عطيه انت كي تجيب مدرب اجنبي ماك تخلي فيهم اللي يحب يجيب عليه يحب عليه يجيبه ولا كيف عطي للتونسي انا نخدم مع سي الحبيب
1: خليه هو يختار الستاف نتاعو يساعده مش
2: يفرض عليه مسؤوليته وتو براتيكمون معناها شفنا المحقرني للبطوله التونسيه برشا حقرنا البطوله التونسيه وبرشا تكلمنا ما فماش ما عندناش دي تالون في البطوله التونسيه عندنا دي تالون وعندنا ملاعبين في البطوله التونسيه اما عطوهم قيمتهم وعطوهم مقدارهم اي صحيح اي اكيد لكن نعطيك انا عندنا ملاعبين نجموا يلعبوا راهو في البطوله التونسيه نجموا معقول الزعلون نجي انا سير بلون ستاتستيك والناس تحكي ودي بيرفورمانس عاليين ومن بعد نقول ما عنديش ارير دروا في المنتخب ولا نعم اعطوا الناس اللي اعطت مثلا ماني انا باش ناخذ باساج نتاع سيزون تعدات خذوا الميريت الناس اللي تستاهل تستاهل خاطر تمشي ايكيب ناسيونال ومن بعد حسبوا ومتاكد انا كان مشت ليست صحيح وكاستينغ صحيح راه ما كناش في الحاله هذه
1: واضح صاحبي كان عندك ما تختم
0: عندي ما نختم نمشي في السياق هذاك انا حسب رايي يعني معناه مع كل احتراماتي الحكيم كون الناخب التونسي او الموارد التونسي بالنسبه للمنتخب التونسي في اكثر من حظ تقريبا عندنا تقريبا 4 و5 اخر معناتها دفعه نتاع موارنين تونس المنتخب هم تونس تقريبا وشفنا النتيجه وشفنا يمكن حكيم عنده فكره اخرى وعنده معناتها ايدي اخرى معناها حاجه معناها نحترمه الواحد نتاع لكن انا حسب رايي معناها الدولة عليها اكثر من من من
1: من من, من مدرب تونسي يعني تصور انت مدرب اجنبي يكون
0: مدرب اجنبي على الاقل باش نعملوا كل نقله نوعيه اللي عملتها فرق اخرى كيف مصر وكيف المغرب وكيف فرق افريقيه اللي فاتتنا باشواط كبيره برشا وبديت تبتدي حتى توضح الرؤيه زاد على المستوى المحلي يمشي الراو انا يحملها حكيم يعمل عامين ثلاثه نجم الراو تبدا يبدا ضاوي حكيم قدامي اللي هو النجم نحطه في كيما سلام نتهنى لكن تو فما ضبابيه مره فما كل واحد خاطر فما ديبور قاعد تتعارك مش راهو الكومبيتون هو اللي قاعد ياخذ في الكيما سلام
1: اكيد حتى كان شي يجي يكون تونسي يعني مش يكون كومبيتون
0: شويه خلي واحد دو كاليبر ونحطوا عليه الباك وخليه يخدم ويصلح لنا كورتنا واحنا عينينا على المورد المحلي نشوفوا لين توضح الرؤيه وشكون النقطه الضاويه هذيك اللي نبداو نحطها في المنتخب
1: واضح واضح واضح طبعا قبل ما نختم البرونستيك نتاعك ماتش المغرب وفرنسا
2: ماتش صعيب انا الحق انا تو انت كي تشوف راهو تقريبا المنتخب الفرنسي هو اللي يورى وجه كبير برشا في كوب دي موند هذه لكن منتخب المغرب محترم جدا
1: اقوى منتخب اللي حد شفته في الحقيقه
2: المنتخب الفرنسي بصراحه معناها كان الكره العادله هو اللي
1: هو ضاربه الحقيقه
2: بصراحه في كل شيء معناها منتخب منظم جدا منتخب عناصريا تحس معناها منتخب نتاع كوب دي موند لكن في الكره ماك تعرف معناها رغم ان ايش حكيت لك انا منتخب المغربي محترم جدا زاد نتمنى التوفيق للمنتخب العربي الوحيد اللي بقى يمكن
1: الافريقي
2: والعربي الوحيد اللي بقى يمكن نفس ان شاء الله نتمنوا له حظ وافر وان شاء الله ان شاء الله يتعدوا لكن انا اشوف ان فرنسا هي شامبيونز ليغ في الكوب دي موند
1: ان شاء الله يا ربي لا ان شاء الله يحضر معنا الوليه ماتش غدوه ان شاء الله صاحبي
0: المنتخب المصري نقطه مضيئه مع مقدم روحه بقوه فرض روحه بقوه معناها على الناس كل كامل
1: المغرب عاد
0: لا مصر تحكي على الفرنسي
1: مع فرنسا
0: انا على كم
1: مع فرنسا
0: معناها متوقع فرض
1: ان شاء الله يا ربي
0: فرض حقوق معناها كل
1: الحقيقه اقوى منتخب تو الحقيقه
0: لكن مروان المنتخب المغربي منتخب مجروح
1: دي في فينال بالضبط فما ثار رياضي ريفانش بالضبط حتى الفينال كوب دافريك حتى
0: الفينال كوب هو الحكيم اللي يعطي
1: ممكن ريفانش مع فرنسا في الـ في الـ في كاس العالم
2: على ماتش تنجم راهو تنجم انت والمغرب بصراحه معناها منتخب محترم جدا مقادر معناها انا نحكي لك نعطيك حاجه بقى. لو جت السيناريو نتاع مصر البارح المغرب ربح 1-0 مع الارجنتين
1: طيح
2: الارجنتين صحيح بالنسبه لي انا نشوف
1: انا نشوف انا طلع في الريتم وقت تحب تطيح في الريتم وقت تحب تتحكم الحقيقه في اللعب احنا نشوفها مع منتخب الكندي كيفاش يعني حكمت في
0: الريتم بلغري منتخب
1: الكندي
0: منتخب حاضر
1: منتخب وعنده وجمهور كله معاه وجمهور كله معاه في بلاده يلا
0: بلغري صار معناها ريضت الواحد كانت معناها يلعبوا
1: واضح
0: برودي الدم كبيره بتيتا بتيخذوا في كل
2: ماتش عطوهم الميتون كيما يقول لك الميتون ولا عطوهم الكره
0: فوالا
2: خمسين ميتون المغرب
1: الاخير باش يكتشفوهم عاد باش يشوفوهم
0: لونترنور محمد الوهبي الحقيقه قاعد يقدم مستوى كبير مرات ماناش قاعدين نشوف في اخطاء تكتيكيه كبيره انا حتى ولو فما حاجه معناها انفيزيبل قاعد يسير في المجموعه كوم يلفو حتى على مستوى التغييرات معناها
1: الهدوء اللي عنده هدوء كبير عنده
0: التغييرات مروان التغييرات وكل ناجحه ما تشوفش خرج جوير وقاتل بقعه فارغه لا حتى باش يدخل ويكون يعطي كيكه وخير من الاخر معناها فريمون نتوقع منتخب مغربي بحول الله
1: ان شاء الله فينال ان شاء الله
0: نتوقع بشي بعيد برشا
1: ان شاء الله علاش ان شاء الله فينال كوتش مشكور مره اخرى سعداء
2: شكرا
1: مش اول مره مش اخر مره
2: ان شاء الله بارك الله فيك
1: مرحبا
2: ونشوفكم ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا ديما حضورنا الثري لما فهم ان شاء الله، ونكونوا ديما نزيدوا الاضافه، ونزيد نشكركم مره اخرى وكافه المشاهدين المستمعين. وسامحونا لكان طولنا ولا غلطنا في اي موضوع. سامحونا الناس كل يعني راهو نحكوا من غير
1: ايوا راهو كلامنا مش باش يعجب الناس، فما ناس عجبهم فما ناس ما عجبهمش،
2: نحكيو
1: واضح معناها حاجه عاديه. مرحبا بك مره اخرى كوتش صاحبي مشكور.
0: شكرا مروان، شكرا على الاستضافه الشيقه دي مع اخونا حكيم.
1: هو الحديث ذو شجون كما قلت لك، احنا عملنا تقريبا 50 دقيقه، لا ساعه و50 دقيقه تقريبا كاك عملناها لهنا 43 دقيقه، وعملنا تقريبا ساعه ونص غادي ميسيون واحد. على كل حال مشكورين الناس كل، مشكور مؤسسي الناس اللي سمعونا زادوا تابعونا على فيم ولا ديجيتال. غدو كما قلنا مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، مباراه باش تلعب ان شاء الله 9 نتاع الليل. ان شاء الله مباراه تكون فيها توفيق للمنتخب العربي والافريقي الوحيد اللي مازال في السباق. هكا نكون وصلنا لختام موعدنا من سبورتيسيمو، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوتهم صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
4: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش، روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
5: هو الحربوس يعني الجيب.
6: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. اسمع الموجة.

متزار ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مولف سوس. كنوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يسرين. متزار ميلانو العلامة الأولى في تونس.

زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

0: الاخر انا حبيتك،
1: الاخر انا حبيتك،
0: حبيتك بصدق،
1: حبيتك بصدق،
0: حب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
1: حب نهديلك الدنيا وشوية عليك،
0: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا،
1: انا بيك ومعك اسعد انسان في الدنيا.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش. ام اف ام لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوتنو وصالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويلية من نص نهار لتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: بوبا.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: توا الأربع متاع العشية أحلى مسار. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: 28 après la pause. C'est la pub. Mazzaro Milano, زيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول أوف سوس. كونوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. مازارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواري ب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غنبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفات.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون من 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بليش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الخمسة متاع العشية على مثال retour du programme sur votre radio.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

0: 28 après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

@ticketnet على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: لين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: زيكزاك ديليفري لابليكاسيون ب 100% تونسية وصلت للمهدية. نفس الاسوين اللي تعودت عليها في الريستوران تلقاوها عندنا من غير زيادة. ليفريزون سريعة وسيرفيس كليون ديسبونيبل في كل وقت. وكل عادة زيكزاك ديليفري تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموند تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان سيديليتي تنجم تكماندي بيهم ببلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.
2: توا الستة متاع العشية على مسار retour du programme sur votre radio.

NFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش، روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملافش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية، إدلال ما يفيد.
2: هو الحربوس يعني الجيب.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما زورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار لـ 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام، راديو ام اف ام ديما معاك.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما نزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: مع متزر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
3: Un article acheté, moins 20% ou bien deux articles achetés, le troisième est gratuit.
2: Matzaro Milano, العالم الأولى في تونس.
4: Zigzag Delivery, l'application de billets بالمية تونسية وصلت للمهدية. نفس الأسوال اللي تعودتوا عليها في الريستوران تلقاوها عنا من غير زيادة. Livraison سريعة وservice client disponible في كل وقت. وكل عادة Zigzag Delivery تودكم بكود كوبون MFM50 يمتعك بتخفيض قيمته 50% على أول كوموندة تعديها. وفي كل مرة تربح دي بوان فيديليتي تنجم تكماندي بيهم بلاش. ما لافيش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون وكماندي بأقل سوم في تونس.

7 تاع الليل أحلى مساء. Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. أما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. يا
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيل، سوسه والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: شام.
1: جام.

FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستير سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معاك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.